0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر،

0: ألفا ومن قبيلة يوسف 12,000 ومن قبيلة بنيامين 12,000.
1: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل وهم يهتفون بصوت عال:
2: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
1: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
3: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
1: فسألني واحد من الشيوخ:
4: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقين هذا يطلع وغادة يدمروا البلد.
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: هو الحاجة النزاهة والإخلاص ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرة الفاتحة، كان كلام مهم جدا لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا، نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب غادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لمن يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته، إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة فاتت ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد،
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا تلغيا هذا يطلع وغادة يدمروا البلد زي ما بحصل يعني.

0: تصير حسه يعني احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قاده لكن بيشجعوا على الخراب, بيشجعوا على الدمار, بيشجعوا على القتل, بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول الثاني من غير عداله من غير قانون, كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر ما نحترم التنوع, وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل, يكون عندهم الاساليب الكويسة اساليب السلام يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع, لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع فيه بلدنا دي, ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد دين واحد قبيلة واحدة ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: أنت عارف لو أدونا فرص أساساً إننا نختار قادة للبلد, واحدة من الصفات المهمة اللي أنا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد أول حاجة النزاهة والإخلاص, ويتعاملوا معنا كبشر يعني إنه أن إحنا من حقنا نعيش, لأنه ما ممكن تقتل كل الناس عشان أنت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة, ما هي زي ما قلتك بادية من إن أنت ما عندك سلام مع ربنا ولا شغال بمبادئه ولا شغال بالسلام حقه ولا عندك سلام مع نفسك, والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون, وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم أخدم, أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون
0: ودائرك استعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس المحبة ولا
1: ده يبقى عظيم,
0: ده يبقى عظيم, يبقى هو الأخير يبقى كده. دي إحنا ما عندك, إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد وإنت ومش تخدمه بس يستعبدك, إنت ما عندك حق تفتح خشمك, انت بتعيش وتموت له وانت بالنسبه له زيك زي اي حاجه ممكن يجدعك في الكوشه في لحظه يعني
1: العقليه لسه بتاعت الرقيق انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته فيه حاجه ممكن يقتلك يعني, فالعقليه دي سائده حتى الان.
0: العقليه دي لكن ما جايه من وين في رايك يعني حاجه دي؟ لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تربيت إنه أنت تحترم الناس التانيين, وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه, وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه إنه أنت السلام إنك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه, الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه, يعني ما تديه فرصة يفتح خشمه, ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك. حس
1: هو ليه رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الالهي ده, فكر انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لانه هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز اعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر, وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك, وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل, قال له أعمله, ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا, لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال لي راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده, إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي, أنت عبدي عندي, أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا, ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا بيت لا رغبة
1: دائما جامحة. نعم
0: زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظون معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها, يلقى القروش ما بيشبع منها, يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبعوا, وياما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبه. فأنت ما في شيء يوقفك، وحتنظر للناس ديل إنهم عبارة عن عبيد لك، إنه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما إنسان أخوك وشريكك الزول، وده بيبدأ حتى في أصغر مسؤول في الحي، أصغر مسؤول في المدرسة،
1: تلقاه في ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: تعرف لأنه نحن لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الأمراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما، أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي بهم أي شغلة. ممكن
0: يعني وديل أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبهم، أنت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط،
0: عشان تحميك من القبائل الثانية، عشان وأنت بتعين لهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زول، انت ما زول، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: للحمايه فقط.
0: انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معينا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر هينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده هينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر، زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الآخر هدفها إنه كيف أنت تخدمها، كيف استعبدك، كيف إنك أنت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير مينستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير،
1: لكن في
0: مجتمعنا الزول دار يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبهم فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس انا داير اقود النازل لانه عندي مصلحه معينه داير احققها. حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني، المهم اصل واقعد في السلطه دي واحكم الناس.
0: انا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن انا ما بؤمن ذاته بحاجه بالقياده، انا بؤمن بالرياده.
1: كيف الرياده؟
0: انت دورك في الدنيا كزول مسؤول انك كيف تسهل الحياه دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق. في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس. الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا بس، هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. انت ما انت هنا، لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
1: والوكيل
0: زي آدم ده لما ربنا خلقه في الجنة، ما خلقه ما قال لي الجنة دي حقتك ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي عليك، أزرع حافظ عليها سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد. مدير في الحلة،
1: نعم.
0: أنا سيد الحاجة دي، ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم. لا لا، دي ما شغلتي، أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين، أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى. لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص, أنا بس بعين لرغباتي الخاصة, ودي بتضيع البلد بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما هيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي احنا بنخدمه.
0: وإضافة لكلامك ده لكن يا سمان برضو انت محتاج نفحص نفوسنا. يعني كلامك المرة فايد لي خلاني أفكر في نفسي ذاته, هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي الحبيحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده؟ هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة إنه أنا بخدم, إنه أنا بشتغل صح, إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي؟ أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا, ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار, أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين بنستعبد أولادنا بنستعبد زوجاتنا, الزوجات بيستعبد رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب يملاني تياب ده خلاص دي شغلته. فهي انت ذات وبتعاين لشريكك في الحياة, بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه, وانت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه, منها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه, هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش, ولا انت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي ومحتاجة تفهم انت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد, ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي لا من احنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت, إنه الناس بتكتل في بعض, ليه ما نفكر نحن نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك, طول عمرنا ما حنصل, لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط, بنبني على أفكار غلط, على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخاطئ. وأعتقد إحنا كسودانيين شفنا نتيجة طريقنا المشينا فيه السنين الفاتت من قامت بلدنا السودان ده, شفنا القيادة اللي بتودينا لوين, شفنا القيادة الغلط بتودينا لوين. ده وقت إنه إحنا كسودانيين نقيف ونشوف أنا كسوداني الحاجة اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو, وربنا ذاته مبدأ لي إنه كيف في القيادة وفي كده, ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية, ما دار نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: البلد ده هتتصلح كيف؟ طيب
1: وهتنهار البلد.
0: ما طيب لو إحنا ما دارين البنى بتاعنا ده ينهار وما دارين البلد دي أو حتى نعيد بناءها بصورة كويسة, في رأيك هنعمل شنو؟
1: إحنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الردية وما رجعنا حاجاتنا القديمة اللي نحن بنعمل فيها المبطر بربنا, هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيرة دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الأرض ده, غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاء

0: وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
1: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكذا قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقه ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسه، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضه، ربما قرايه الكتاب المقدس، ربما رؤيه، ربما حلم. طرق كثيره جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاه واحده بس، جمله واحده تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا، وصباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا ان نكون معاكم الليله ونتونس معاكم في موضوع جديد وموضوع جميل. ويعني الليله الحلقه يا جماعه مميزه، الحلقه مميزه يا اخوانا. مميزه ليه يا جماعه؟ مميزه لانه تتميز الحلقات بتميز الاشخاص.
2: يا سلام. أنا زادي
1: تتميز الحلقات بتميز الأشخاص. فمعانا شخصية مميزة طبعا، يعني الشخصية المميزة دي يا جماعة، هذه شخصية مميزة، وطبعا يعني ما هي الحاجة الوحيدة المميزة الليلة، انتم برضو مميزين يا اخوانا. يعني حضوركم معانا يا جماعة الليلة في الحلقة بتاعت الليلة دي حضور مميز وحضور جميل، ويعني اكيد طبعا حنكون مستمتعين جدا بتعليقاتكم، مستمتعين جدا بتفاعلكم، ومنتظرينها بفارغ الصبر. لكن طبعا قبل الكلام يا جماعة لازم ارحب بالزول اللي معايا الليلة ده، الزول الحالي اللي قاعدين نقول عليه مميز، الزول قاعدين نقول عليه انه هو زول يعني ممتاز.
2: تعال من الاخر زو سعي.
1: طيب صباح الخير يا سادس.
2: صباح النور يا انجي. حقيقي يعني لو في تمييز في الصباح ده بيكون تمييز جمهور راديو سمر، لانه

0: حقيقي هم اللي بيشجعوا الواحد انه يجي ويتونس ويحكي ويسمع منهم ويتشارك معهم من الصباح.
1: صراحة يعني حقيقة يعني ناس خلونا من الصباح كده، ويعني اوريدي في ناس حاليا موجودين معانا زي 17 او 15 نفر. فطبعا يا شباب، طبعا طبعا طبعا طبعا اكيد ما في زول بيكون قاعد كده ساي، ما عندنا كلام زي ده. احنا يا اخواننا، احنا الزول اللي بيجينا هنا ده وبيكون قاعد معانا وبيحضرنا حاليا، ما ينفع انه يكون قاعد ساي، لازم يكتب لنا تعليق ويقول لنا صباح الخير ده مبدئيا. وطبعا حاسه احنا داخلين على حاجه مهمه جدا يا ساردس، حاجه لازم نعملها قبل اللايف ما يبتدي،
0: قول لي
1: حاجه مهمه جدا
0: معاك،
1: الا ولا هي
0: وهي
1: انه اي زول يشارك باخباره.
0: صح،
1: شفتها؟ يعني انت لازم تشارك
0: حقيقي.
1: باخبارك وانا اشارك باخباري، والناس الحلوين ده
0: وكل
1: يشاركوا.
0: المتابعين يكونوا بيشاركونا باخبارهم عشان
1: بالظبط كده.
0: نعرف اخبار بعض من الصباح.
1: انت اخبارك شنو يا ساردس؟ الاسبوع اللي فات كان عامل كيف؟
0: اخباري شنو؟
1: ودنيتك الفتره دي كيف؟
0: تمام مبدئيا
1: كويس.
0: ممكن نقول تمام صراحه. لا اخباري كويسه، نشكر ربنا، يعني الحياه ماشيه كويس. ما في حاجه تتقال كده، انه غير انه ده احساسي دايما انه شنو بصحى بلقى بدل اليوم يومين. ده موضوع صعب بالنسبة لي، يعني بقيت أتوتر. يعني إحنا لسه في شهر 8، يعني السنة انتهت، يعني
1: صح.
0: الموضوع ده بيجي لي يعني كل ما
1: كيف
0: أفكر
1: كيف
0: فيه
1: كده؟
0: غريب غريب ومخيف، بس ربنا يدي نعمة. ده الحال، إحنا قالوا في عصر السرعة، بس كله تمام.
1: حاجة جميلة صدقني يا أخي، إنه يعني أما فهي حياة يعني مفروض تكون كويسة ولا مفروض تكون شنو بالضبط؟ بس هي يعني الزمن ماشي، فاهم؟ الزمن ماشي، زول ما كان حاسس بانه الزمن بيمشي بالشكل ده، يعني
0: بالسرعة دي.
1: بالسرعة دي خالص. يعني ما في زول كان بيعيش النوع ده من السرعة، لكن يعني كل مرة الحكاية دي بحسها قاعد تبقى أسرع من
0: أسرع من
1: الأول
0: الأول حقيقي
1: تقريبا كده.
0: حقيقي.
1: أنا أخباري صدقنيها
0: يا
1: سادس
0: أخي
1: يا أخي.
0: دقيقة، كانت تخليني أقوم بالدور اللي أنا بحب أقوم به دايما. قاعد أقول المذيع دايما هو سأل الناس، فأنا بحب أتقمص شخصية الزول اللي بيسأل المذيع. يا أستاذ إنجي،
1: طيب ها اسألني
0: أخبارك شنو وكيف كان أسبوعك؟
1: يا سلام يا سلام يا أخي، يا سلام يا
0: بيجي
1: شعور
0: مني
1: مختلف.
0: ينفع أقعد كده؟
1: بيجي منك يا سلام، شعور مختلف صراحة. لا المرة الجاية حتى تقعد هنا بنبدل. لا لا لا
0: لا خليني قاعد،
1: خليها المرة الجاية. صدقني أنا كويسة، أنا كويسة، لكن شنو بس يعني مبدئيا كده مبسوطة إنه خلصت امتحانات.
0: يا سلام.
1: لكن طبعا خلصت الامتحانات بجاي ضغوطات تانية بقى جاي طبعا، يعني
0: ضغوطات ضغوطات ضغوطات، ده شعر المرحلة
1: بالظبط كده. وصراحة يعني في موضوع كده قاعد افكر فيه، طبعا اكيد ده ما هو الموضوع حنتكلم فيه، بس يعني لتر اون ممكن نكون بنتكلم فيه. احساس انه انت ما في حاجة اسمها وقت للفضة تاني اني مور خلاص. يعني الاحساس ده يعني انا بجد بقول يعني ليه، يعني ما في احساس بالفضاء؟ يعني ليه ما في احساس انه زول قاعد كده سايل لفتره من الزمن؟ ليه ده بيجي ما موجود، فاهم؟ فبس فيعني لكن ده وقت تاني ان شاء الله حنكون بنتكلم فيه. يعني هلا احنا بنحتاج لحاجه اصلا ولا لا؟ بس يعني ده ممكن يكون موضوع في وقت تاني. بس يعني زول مرات بيكون حاسس نفسه انه هو داير يعني يروق يهدي اللعب شويه كده، فاهم؟
0: 24 ساعه بجد ما بتكفي.
1: هاي صدق
0: يعني انا ما اعرف، يعني انا ممكن ده سؤال للجمهور وسؤال لكل الناس، منو اللي بنوم 8 ساعات واليوم بكفيه؟
1: مستحيل.
0: انا حاسس الموضوع ده بيجي ما يظبط. انك تنوم النوم الصحي اللي هو 8 ساعات نوم، وتلقى نفسك مباشر يومك عادي وعامل كل الحاجات اللي بتعملها، بقت صعبه. فتحس انه اليوم محتاج له ثاني، يعني 8 ساعات ده حق النوم، وبعد ذاك شنو ال 24 ساعه اللي ممكن نعمل فيها باقي الحياه.
1: يعني ناس في اي زول في مجال الاعلام طبعا حيكون فاهم الكلام ده كويس شديد.
0: صح.
1: وغير مجال الاعلام طبعا كيف في مجالات ثانيه نفس الفكره، اللي هو انك انت يعني حتى في بيتكم ما بتفصل من
0: انت
1: الشغل،
0: شغاله.
1: انت شغال، يعني انت بتفكر للشغل، حتى لو مثلا ما عملت حاجة بيدك عديل يعني، لكن يعني انت بتفكر
0: في
1: الشغل،
0: ذهنك بيكون في الشغل.
1: انت يلا حترجع عشان حتعمل حاجة فلانية، ما بعرفلكش يعني، ما بتعرف تفصل خالص. يعني
0: ده اصعب حاجة،
1: اصعب
0: ده اصعب حاجة انك انت ما بتعرف تفصل ما بين شغلك و و و وحياتك، لانه الشغل مثلا في المجال ده له علاقة بالابداع، له علاقة بالتفكير، له علاقة بانك تنتج فكرة، فده بيخلي انه طول ما عقلك شغال انت شغال. يعني لو انت لو نايم معلش كمان لو في ناس بيجوا يحلموا ده موضوع بعيد شديد
1: اكيد تكون مشكله
0: بعيد شديد
1: اكيد يتكلم
0: لحد ما انت صاحي دماغك دي شغاله بتلقى شنو في حاجه لها علاقه بالشغل جد احنا ما نعمل كده. طيب المره اللي فاتت قلنا كده طيب دماغك شغال مربوط ملمك يعني. مع الشغل فاعتقد الوقت الوحيد اللي بتقدر تفصل فيه وانت نايم لكن وانسي مع دماغك شغاله للاسف انت بتلقى نفسك يعني بتجتهد عشان شغلك
1: في ذاته بتنجرف عديل في السرحان في التفكير
0: صح.
1: طبعا يا سارديس في ناس جميلين كده خولينا فكنقرا الكومنتات بتاعت الناس. الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير صباح النور عليك يا اخي منورنا جدا يا اخي ومبسوط بك شديد شديد شديد شديد شديد ومنورنا شديد وهندله وصاحبك
0: طب ارحب يا زنجي الزنجي يا اخي مبسوطين جدا انه نشوفك من الصباح معانا دي حاجه فارقه جدا كمان ملاحظ انه ده اول تعليق
1: اول من البدايه صراحه يعني منورنا شديد
0: لكن مبروك تكتب لنا اخبارك لانه احنا شاركنا من البدايه يعني سلمنا على بعض وعرفنا اخبار بعض فاحنا حابين نسمع اخبارك يا زنجي.
1: في كمان اخونا مارتن بيقول صباح الخير على الجميع صباح النور عليك يا مارتن مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا وطبعا اكيد لازم تكمل معنا الحلقه للنهايه عشان حتشاركنا برايك. الوالده يا اخ روز فؤاد بتقول صباح الخير والبركه صباح النور يا الوالده
0: يا ام روز يا صباح النور عليكي.
1: في ميرو ميرو بيقول يسعد صباحكم بكل الوان بكل الوان والجمال شكرا كثير يا ميرو يا اخي صباح النور عليك يا اخي مبسوط بك جدا انك انت معانا الليله وطبعا اكيد يا ميرو تكمل معانا الحلقه للنهايه وتشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله. ريمون يا اخ زولنا شديد
0: بيقول حبيبنا ريمون
1: صباح الخير يا حلوين موضوع جميل شكرا لك كثير يا ريمون. طبعا يعني يا ريمون ما حيكون الكلام كده اكيد منتظرين منك انك انت تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليلة. أوكي روف دخلنا في الموضوع دي يا صاحبي دخلنا في الموضوع دي قال السلام والتحية لأنجي وسارديس سلام ونعم عليكم أنجي وسارديس ربنا يبارك البرنامج راديو سمر ويستخدمكم لمسة لقلوب كثيرة مبسوط إنه في البرنامج بيتكلم عن حياته بتلمسنا بجد وبتخلينا نفكر في نفسنا. السؤال هل أنا بعيش صورة حقيقية وسط الناس ولا صورة مزيفة؟ السؤال ده شجاع شديد ومعظم الناس بتخاف تسأله نفسها. الحقيقة إننا مرات بنلبس أقنعة غصبا عننا. صورة المثالي لازم أكون كويس طول الوقت قدام الناس. صورة القوي ما بوري ضعفي عشان ما يحكموا علي. صورة الناس عايزاها وبقول وبعمل الحاجة الترضيهم حتى لو ضد قلبي. بس يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم. كيف تعرف نفسك حقيقي ولا مزيف؟ أسأل نفسك هل أنا نفس الزول قدام الناس وقدام ربنا وقدام نفسي؟ بخاف لو الناس عرفت ضعفي ولا واثق إنه نعمة ربنا كفاية. بتعب من التمثيل ولا الصورة الحقيقية بتريح الحقيقة بتريح المزيفة بتستنزف. ربنا ما عايز منك صورة عايز قلبك لأنه الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يا روف صراحة يعني أنت يعني شنو قفل واحتفل زي
0: وهنا ينتهي الحديث
1: صراحة
0: وهنا ينتهي الحديث
1: يعني لا بجد أبدعت يا روف تحب تقول شو اللي يا روف
0: صراحة يعني أنا أقول بس يعني إحنا مفروض نقفل كده مبدئيا لأنه أنت اتطرقت للفكرة بكل تفاصيلها من صراحة. ناحية الصورة المزيفة والصورة اللي إحنا دائما بنحاول إنه نعيش بها قدام الناس إذا كان الصورة المثالية أو الصورة القوية أو الصورة إنه أنا ما فيني ضعفات وده حقيقي جدا وده واحدة من الصراعات اللي بنعيشها إنه دائما إحنا بنسعى وراء الكمال وعندنا مشكلة إنه إحنا نكون فينا ضعفة ما إنه يعني الكلمة بتقول إنه يعني وزي الجميع أخطأ أو إنه هم ضعيف عوزهم مجد الله لأنه في النهاية إحنا مخلوقين فأوقات كثيرة بيكون عندنا ضعفات لكن ما بنقدر نطلع الحاجة دي قدام المجتمع حال خوفا من إنه المجتمع ما يقبلنا أو إحنا ما قادرين نتعامل مع الحاجة دي للمجتمع دي حاجات بحب جدا إنه نحن نكون في يعني ونغوص في الحلقة نكون بنتكلم فيها نكون بنشارك فيها وحاجة تانية دار أشارك بها وإحنا في الحلقة إحنا ما جايين نجاوب على أسئلة أكتر ما إحنا جايين نطرح ونسأل ونفكر مع بعض لأنه دائما الصباح في ناس كتير الصباح بالنسبة لهم ده أحسن وقت ممكن يفكر فيه وفي ناس الصباح ما بيقدر يفكر لكن بقول إنه نحن بنلزق بأسئلة كده من الصباح عشان أنت تكون شنو خلال يومك إنك بتكون بتفكر فيها وتحاول إنك تتقابل مع نفسك خلال اليوم يا تحت انا حاسس فيني انه انا بتزيف فيها, وحتى وروما انا ما قاصد, ويا تحت شنو انا بقدر اعيش فيها حقيقتي, وحتى لو كان الحقيقه دي مختلفه عن المجتمع عايزه.
1: صراحه يا ساردس, يعني احب دائما نبدا الحوار بتاعنا ده بسؤال مهم شديد جدا جدا جدا, يعني واحنا بنحتاج انه نسال نفسنا السؤال ده كتير, انه انا كشخص يعني ليه اصلا يكون في حاجه مختلفه من المجتمع, يعني ليه اصلا يكون انا عندي صوره مختلفه من المجتمع. لانه مثلا حس يعني احنا في كلامنا ده, يعني عاده مثلا في ناس كتار ممكن يكونوا بيقولوا الحته دي, يا خليك مختلف, خليك مميز, خليك ما عارف لك فريد, خليك شنو, خليك شنو, خليك. فدايما يعني الكلام بالذات على السوشيال ميديا الفتره الاخيره بتدعم النقطه دي شديد. لكن احنا ما فاهم, يعني ممكن في جانب كبير جدا ما فاهمينه من وراء الحاجة دي, يعني ليه الحاجة دي أصلا مفروض تكون موجودة, وليه أصلا أنا أكون مختلف من المجتمع, ليه يعني حاجة زي كده أكون بعيشة. يعني لما نتكلم عن الصورة الحقيقية, الصورة اللي هي فيها, ما أنا بعمل صورة مزيفة ليه؟ بعمل صورة مزيفة عشان الناس تقبلني, عشان الناس تقول يا أخي أي ده الولد ده ود أصول مثلا, الولد ده أي ولد مربى مثلا, أي ده تربى على الطريقة اللي إحنا فاهمينها والكويسة والصح والشكل المفروض يكون عليه, والإنسان الشكل المفروض يكون عليه ولد المهندم والمهذب والكلام ده. فدي صورة اللي هي اللي إحنا عاوزين نبقى عليها عشان نرضي المجتمع, لكن الصورة حقيقية فيها اختلاف. فليه أصلا يعني يكون في اختلاف؟ يعني دي نقطة في الأول محتاجين نتطرق لها.
0: صدقني أنا يعني أنا واحد من الناس بحب سؤال ليه دايما في حياتي. يعني إحنا مثلا لو رجعنا ورا شوية, زي ما أنت قلت إنه الفترة دي يعني من الحياة أو في الحقبة دي من الزمن, الفكرة بقت إنه لازم تنفرد, لازم تتميز, لازم تكون مختلف. لو رجعنا ورا شوية بنلقى الحقبة القبلية كان شنو؟ القطيع.
1: أيوة
0: الناس بتعمل كده, احنا لازم نعمل كده عشان الناس دي قاعده تعمل كده, وليه ما تكون كده, ما فلان عمل كده ونحن لازم نعمل كده. وكان يعني كان الانسان بيتعامل بفكره القطيعه والحشد, او احنا لازم العقليه الجمعيه يسمونها زي الفلسفه دي اللي هو العقليه الجمعيه. لكن لو عيننا هسي في الفتره دي بنلقى الموضوع اختلف, انه في فكره بتاعت انه لا انت لازم تختلف, انت لازم تتميز, انت لازم انت لازم. فانا بالنسبه لي في الاثنين السؤال بتاع ليه ده مهم. أنا ليه في الحتة دي مفروض أنا أكون بتبع القطيع, أو في الحتة دي أنه أنا أكون بتحرك بالعقلية الجمعية, وليه في الحتة دي أنا محتاج أنفرد, ليه أنا محتاج أكون أنا مختلف. يعني أنا حتى ولو أنه يبدو أنه أنا متحرك في فكرة مع المجموعة, بس ما عشان المجموعة, عشان أنا
1: مقتنع بده,
0: مقتنع بده ومتحرك فيه. لو أنا اختلفت ما عشان أختلف من مبدأ الاختلاف, للأسف ده بقى حاصل حاليا
1: بالضبط,
0: وده صراع الجيل الحالي انه لا احنا بس دارين نختلف, انه يعني فاهمه انه يا زول الاولد ده ما معانا, احنا لازم جيت سامثينج نيو, كلام زي ده كده. يعني من اي من لا شيء دارين نخلق شيء, وبدون اسس, بدون قواعد, بدون افكار, وانه اي حاجه قديمه دي حاجه ما ظابطه, واحنا دارين نثبت ذاتنا, واللي هو اصلا ذاتنا ما عارفين احنا دارين شنو. لكن يلا دي حاجات كلها صعبه, لما انا اكون مبدئي انه انا اختلف للاختلاف دي مشكله. لكن أنا لما أجي أختلف عشان أنا عندي رؤية, عشان أنا عندي نظرة, عشان أنا عندي فكرة مستند على أي كان نوع الاختلاف اللي أنا بختلفه, أنا بكون مدرك لاختلافي. لكن الغريبة لو أنت بتختلف لمجرد الاختلاف, الغريبة أنت ما قاعد تتميز على فكرة, أنت قاعد تتبع القطيع بطريقة تانية, لأنه صوت القطيع حاليا بيقول شنو؟ بيقول اختلف. وزمان صوت القطيع بيقول شنو؟ أبقى زي الناس ديل. فلو انت بتختلف لمجرد الاختلاف وفاكر نفسك انت مختلف, للاسف انت محتاج تتقبل الحقيقه دي انك انت تابع صوت القطيع ببساطه, انك انت ما مختلف, لكن انك انت بتحاول تتصنع الحاجه دي, انك بس انا لازم لا الليله قالوا كده لا انا ما كده. طيب شنو يعني بلاقيك ناس كده اوقات انه مثلا هنا في مجموعه عايزين نعمل كذا, لا لا لا لا كذا ما ظابط, اوكي حلو طيب نعمل شنو؟
1: عارف
0: بس انا ما موافق له. انت عندك شنو يعني حتى في انك انت يعني تختار خيار او انك تغلط الخيار, ما عشان انت عندك بديل او ما عشان انت عندك فكره, لكن بس عشان انت محتاج تختلف, ودي المشكله.
1: صح صراحه يعني يعني في الحقيقه ساردس احنا بنمشي طول حياتنا بمفهوم القطيع. يعني اعتقد ما حيكون في حقبه زمنيه اسمها ما مفهوم القطع تاني انيمور. يعني مفهوم القطع بس بيختلف الاشكال بتاعته. زي ما انت قلت زمان كان مفهوم القطيع انك انت تكون بالشكل المعين بالصوره المعينه منمط جدا بصوره معينه تصور بها قدام الناس وتعيش بها وده يكون اسلوبك وده روتينك في الحياه وكده تمام. فده كان صوت القطيع في الوقت ذاك بالشكل ده. الشكل اللي اختلف حسي اللي هو صوت القطيع اللي يقول لك شلون لازم تبقى مميز لازم تبقى مختلف للاختلاف عشان انت تكون حاجة عشان انت تكون يعني بتلفت الانتباه عشان تكون ظاهر يعني ناس شايفاك الناس عارفاك عارفة ده الزول اللي بيعمل حياة فلانية. وطبعا الحياة الفلانية دي ليه انا بعملها لشنو دي كل حياة احنا للأسف الشديد بنسأل نفسنا فيها كثير من الأحيان. لكن انت عارف الحاجة اللي انا كمان بفكر فيها بصورة كبيرة شديد في الموضوع ده في موضوع الاختلاف انه يعني ما انا برضو داير أكون بعمل حاجة يعني فاهم يعني أي زول حاليا وبالذات مع السوشيال ميديا وفكرة إنه ممكن بسهولة تبقى مشهور بسهولة ممكن تبقى معروف بسهولة ممكن توصل لحاجة. فطيب ما أنا داير أعمل حاجة يعني الناس دي كلها عملت تفاهم طيب ما حس أنا كده يعني فاهم. بالذات زي الجمل اللي هي بيقول لك يا أخي الزول اللي ما طلع لايف تيك توك حسي ده زي عمي الزمان اللي عرضوا عليه الارض ب6 جنيه
0: صح الفكره دي
1: ورفضها فاهم. فيلا يعني طيب ما الكلام ده ما كتير يا مان انت فاهم حسي يا ربنا كان فوتت موضوع لايف التيك توك ده ده معناته انا قاعد افوت زي حنك الارض اللي فوتها جدي زمان ب6 جنيه يعني طيب انا عامل شنو عرفتها. ما هي الفكره برضو للاسف انه فكرة القطيع سايد كده كده ما حنعرف يعني ما حنعرف ننكره ما حنعرف ننكر وجوده خالص. فأنا برضو الناس دي ما قاعد تعمل يلا أنا محتاج أعمل. ففي الحتة دي يعني في رأيك الزول محتاج يعمل شنو يعني محتاج يفكر كيف عشان ما يمشي للنقطة دي.
0: يعني أنت جبتي مربط الفرس بتاع قصة شنو إنه أنا بتصنع الناس دي قلت شنو إنه شنو الناس دي بتعمل فأنا ما أعمل. فأنا بعمل كده مثلا من مبدأ إنه أنا الحاجة دي مقتنع بها والحاجة دي في شخصيتي أو أنا دي طبيعتي ولا عشان الناس دي بتعمل كده فأنا بعمل كده. فدي بقت مشكلة كبيرة يعني ده صراعنا كلنا الليلة مع المجتمع
1: صح.
0: إنه مثلا المجتمع عايز شنو فأنا لازم ألبيه. وحتى لو الحاجة دي مثلا ما بتمشي مع قيمي ما بتمشي مع مبادئي الحاجة دي أنا ما مؤمن بها لكن أنا بعمل كده عشان دل دل دل المفروض
1: يحصل
0: حاليا. فدي مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد أنه يعني الحاجة دي ببساطة محتاجة وعي محتاجة إدراك ذاتي أنه يكون نحن على الحتة دي زمان ما كنت يعني صراحة بفكر فيها كتير حتى دي أنك أنت تعرف نفسك. أنا زمان يعني بأمان أنا بقول الحاجة دي إنه بحس الناس دي بتعين فلسفة عارف الناس اللي بيجي بقول لك إنك لازم تدرك ذاتك وعقلك الباطني
1: وفي الحركة والكلام دي آه. وطبعا لازم
0: بغض النظر وربما يعني شفت الحياة أنا دول ساي يعني في الحياة دي بحس بقى يا أخوان أنتم بتأوفروا في الأمور صح. لكن لما جيت أخذت الفكرة ببساطة أنت لازم تعرف نفسك
1: صح.
0: لازم تعرف نفسك تعرف انت منو توجهك شنو وعايز شنو ده بيخليك تقرر انه الحتة دي انا ينفع اكون فيها مع القطيع ولا الحتة دي انا هكون مختلف عنها. وهل انا ده سؤال برضو بالنسبة لي ولا الجمهور انه هل انت شايف المستمع هل انت شايف انه اختلافك من المجتمع دي مشكلة لما انا الليلة اكون مثلا الناس دي كلها مثلا راكبة فكرة الترند الناس كلها في الترند والناس كلها بتعمل الحاجة which is مفروض كلنا نعملها فأنا ما بعملها فهل دي مشكلة ولا أنا لما أنا ما أعمل الحاجة وأنا أكون مؤمن بفكرة بتاعتي إنه الحاجة دي أنا ما هعملها فأنا هنا ما أكون حاسس بأنه في مشكلة. أنا أبسط حاجة يعني ما فكرة مثالية بس كلكم يعني أنت عارفة وكل الناس اللي عارفيني كشخص أنا ما بشرب قهوة ما بشرب قهوة أطول مما قمت من الجامعة في حياتي.
1: طبعا دي مشكلة طبعا يا جماعة، أميرة مشكلة يومية صارت تشرب قهوة،
0: دي مشكلة كبيرة. حتى مجال شغلي والقعدة الطويلة والتفكير والشغل، المجال اللي أنا شغال فيه وداير قهوة ونسكافيه وداير أي حاجة ممكن يشتغل في عقلك مفروض تشربه عشان تكون قادر تكمل يومك. لكن أنا ما بشرب قهوة ومن زمان، والحاجة دي لفترة من الفترات كانت اتحسست يعني، ما بكذب انه الموضوع شنو بالذات ايام الجامعه ولورا شويه كنا شباب، فكانت الجبنه دي موضه نتقابل في الجبنه ونمشي الجبنه. انا في اصحاب يعني، انا بتذكر انا في اصحاب لو سموا حيضحكوا، لكن كان انت عارف في ناس يعني انا لما امشي يعني حفظوني مثلا لما كنا بنقعد في الجنبات ايام الجنبات، انا معروف باسم شنو، شاي خفيف بنعنه، سلام عليكم. الشاي زاد ولو بيجي تقيل مشكله بالنسبه لي يعني، أنا معروف شيء خفيف أنا أنا.
1: يا سلام.
0: ففي أوقات الحتة دي هي ممكن تكون حاجة بسيطة، لكن للأمانة في أوقات أنا بشعر يعني بشنو بالحرج والخجل. ليه؟
1: الناس
0: كلها يا أخي كان زمان في شنو جبنة فوق جبنة بفنكوش يا
1: زول
0: هندي والحلاوة والحركات أي، فأنت وأنت عازمينك جبنة، اسمع عازمينك جبنة، فبتمشي ها قاعد اشرب جبنة
1: كده تونس معاك
0: بس يا سازين انت طب جاي تونس ولا كيف يعني، لانه الناس كلها بتشرب جبنة، في المفروض تشرب جبنة. فكان احساس غريب، وحتى مثلا في الشغل وفي المكتب في اي محل لما اقول للناس ما بشرب جبنة، في ناس ما بيستوعب كيف انت بتشرب جبنة، مفروض تشرب جبنة لانه الحاجة دي يعني مفروض تدعمل. فانا لبعض الاوقات شعرت انه يا اخي انا مفروض حلانا فعلا مفروض اشرب جبنة، فكان بيجيني احساس انا اشرب جبنه لشنو، انا ما حاسس انه انا محتاج جبنه، فانا ما لازم اعمل حاجه عشان الناس اللي حواليني مفروض تقول انه انا مفروض اعملها يعني. واوقات انه انا محتاج اعرف انه الحاجه دي اصلا انا بحتاج لها ولا ما بحتاج لها، في ناس فعلا هم محتاجين للجبنه دي بس انا ما محتاج للحاجه دي، فانا شنو ما لازم اعملها. فانا يعني اكيد انا في حاجات في حياتي يعني للاسف ممكن انا عملتها عشان الناس، عشت زي كل الناس في القطيع، بس انا بجيب مثل لانه فعلا في حاجات في حياتنا بنمر بها بسبب الاختلاف اللي احنا فيه بيواجهنا تحديات،
1: دي حقيقة.
0: أي وفي حاجات كثيرة إحنا بنلقى إنه مثلا أنا عرفت أقاوم موضوع الجبنة، ده ما بيعني إنه أنا إنسان واو، في حاجات كثيرة ممكن أنا ما عرفت أقاومها زي كل الناس وعديت بنفس المشكلة وعملت عشان المجتمع وعملت صح. عشان الناس، فدي حاجة برضو يعني أنا بحس إنه لا يعني دي حاجة صعبة شديد، دي حاجة أنا ما بحبذها يعني إنه نكون بنعمل حاجة عشان الناس، دائما أنت محتاج تكون تفكر قبل ما تعمل الحاجة أو ما تعمل الحاجة. يعني انت بتعمل انت تكون عارف نفسك بتعمل ليه، انت ما بتعمل تكون عارف نفسك ما بتعمل ليه. صح
1: صدقني يا ساردس، كمان احنا كشباب يعني الضغط بتاعنا يعني وهمي،
0: ضغوطات
1: وهمي وهمي يعني، يعني تعرف يعني مثلا مرات بالنسبة لي ضغطة اهلي احسن لي من ضغطة اصحابي من جد يعني. طبعا
0: الحمد لله لكن الاصحاب دي المناسك
1: وغير كده انت ذاتك شنو يعني، انت لما ما يعني ما تجارم فاهم بتكون ما زول كول يا مان، انت فاهم
0: صح، ما هي دي المشكله،
1: ما بتكون زول كول، ما بتكون زول كده يعني ضابط ذاك زول هزار زول ما بعرف لك شنو زول يلا يقول لك يا اخي انت ما زول الحاجات يا اخي انت زول وهمي سايت زول مميل انت زول شنو يعني. في النهايه الاهل ديل ما هو كده كده انت زي ما بقول شنو يعني بتسمع كلامهم في النهايه فاهم يعني، ديل اهلك وديل ناس البيت وما بعرف لك شنو، فبتحترمهم بتفهم عقليتهم بتفهم خلفيتهم وكده، لكن يلا اصحابك ديل فاهم الشغله بتاعتهم دي بتكون حاره فاهم حاره شيء، ودي ياما وقعتنا في حاجات كثيره. وطبعا يعني عشان في ناس كتار ممكن يكونوا حاليا بيسمعونا، ناس مثلا صغار عمرا مثلا، ممكن يكون في ناس حتى في عمرنا او في ناس اكبر مننا، بس عموما الحاجه دي احنا بنمر بها كتير، فكره انه انت كشخص لازم يكون عندك خبره في حياه كثيره في جوانب كثيره في الحياه. لما نمسكها على مستوى العلاقات لازم يكون عندك خبره، انت زول ما عندك خبره انت زول بيتصاي كده انت زول يعني زول انت ده شنو ده حسي انت حتعمل شنو في حياتك فاهم. على مستوى العلاقات على مستوى حتى يعني مثلا ناس متزوجين، على مستوى مثلا مواقفك مع أولادك مثلا أنت مع ولدك بتعمل شنو، مع مرتك بتسوي شنو، ما بعرف لك يعني مستوى العلاقات يعني هي بالذات في مستوى العلاقات. فدايما في فكرة اللي هي بتاعت إنه يا أخي إنك أنت لازم تكون يعني مثلا دخلت في 200,000 علاقة طبعا لازم تكون انت عارف كويس يعني زول عندك خبرة يعني بعدين علاقتك اللي حتكون يعني لا حتستمر ديك تكون انت عارف بتعمل شنو ما بتقول شنو ما بعرف لك شنو. فانت لو ما عملت الحاجة دي زي انت فيك عيب انت فيك غلط فيك حاجة ناقصة ما بعرف لك شنو. فللأسف في لزمات كثيرة تمام بتجي في بنسمعها كثير بالذات للناس اللي ما دخلوا في مرحلة الزواج لسه. وفي حاجات كثير برضو بسمعوها حتى الناس المتزوجين المتأكدة انه اللي هي الحتة بتاعت انك انت معقولة معقولة بتعمل كده لمرتك انت مرتك انت قاعدة تجارية في كل حاجة ما بعرف لك شنو نفس الحكاية انت راجلك ده انت راجلك ده معقولة ما بتنادى ما بتقرصيه ولازم تتقرص الزوجة في وقت الحالة ده لازم تكوني حارة لازم تكوني ما عارف لك شنو. فهو يعني للأسف في دائما حاجات احنا يعني بتخش حتى في حياتنا الشخصية وبنبقى احنا في صورتين طيب دي انا ولا دي ما انا ما انا برضو تبنيت كلام من برا يعني في كلام كتير جاي شبعت بيه بقاني حاجة هل دي انا ولا دي ما انا ذاته يعني انا بيني وبين نفسي ما ممكن انا مثلا بمشي الشغل ببقى في صورة الموظفة المثالية تمام في الشغل وخلاص دل طالبينه مني ما هم دايرين انجي هي شنو هم دايرين انجي الموظفة
0: التاسكات الممكن
1: التخلص فخلاص انا بقيت الشخصية دي في الشغل انتهينا من القصة دي. طيب ما في حاجات تانية للأسف حتى في بيوتنا في بيوتنا في علاقاتنا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- علاقاتنا الخاصة علاقاتنا اللي هي مفروض تكون حاجة يعني تكون انت احق انسان في الحته دي فاهم تقول حقيقي شديد فاهم احق انسان دي معلش اعذروني على يا جماعه بس عندي مصطلحاتي
0: من اخر الحق
1: اخر
0: من اخر الحق بيجي حقه
1: احق انسان في الحياه دي فبتكون انسان حقيقي شديد وتكون انسان يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى انه انا كانجي كده انا كانجي الشخصيه الفلانيه اللي بتحب القهوه مثلا انجي مثلا بتحب النوع ده مثلا من الروتين في اليوم مثلا انجي يعني اكون الانسانه دي ما بحب يقول لي مثلا كلمه دي بحب مثلا اسمع الكلمه دي احب يتصرفوا معي كده ما يتصرفوا معي كده. فللاسف اللزمات الكثيره اللي بنسمعها من برا حتى لعبت في شخصياتنا احنا بنقول ما عارفين احنا شنو احنا منو فاهم انا منو طيب انا شنو هل دي فكرتي فعلا هل انا فعلا الانسانه اللي هي بتحب تقرص الزول هل انا فعلا انسان اللي بحب انه مثلا عشان لازم يكون انا عندي خبره فيلا انا لازم اخش في علاقات كثيره هل انا دي انا هل دي انا. فللاسف الصوره المزيفه بتخلق فينا حته انه انا ما عارف انا منو
0: دي اسوء حاجه
1: بجد اسوء مرحله انت ممكن توصل لها انك انت ما تعرف بجد
0: انت منو
1: انت منو بتحب شنو. بتحب شنو ما بتحب شنو يقول لك شنو ما يقول لك شنو وبالتالي انت ما حتعرف تكون الحاجة برضو بتديها للناس ما يعني برضو أنا زي ما أنا عاوزة حاجات من الناس برضو الناس عاوزة مني أنا حاجات. فأنا في علاقاتي الضيقة الزول ما يجي يقول لي يا مثلا أنا في الوقت ده أنا محتاج يعني مثلا أنا محتاجة لوجودك يعني مثلا واحدة صاحبتي دي تقول لي يا مثلا أنا محتاجة لوجودك في الوقت ده تمام أنا محتاجة لأنك تكوني معي مثلا تسمعيني مثلا أنا حاليا بس دير أبكي بس قدامك مثلا فنفترض أو whatever. المهم يعني انا لو ما فهمت انا شخصيا انا كأنجي دايره شنو وانا محتاجه لشنو من الناس وبعرف اطلب صح وبعرف اكون ال- ال- ال- الانسان الحقيقيه في العلاقات ما انا ما حعرف برضو اعمل لاخويا الثاني ده او لاختي ما حعرف اقدم له الحاجه اللي بيحتاجها مني
0: صح.
1: فبس فدي حتى احنا بنقع فيها كتير يعني لانه زي ما بنرجع ثاني نفس النقطه الاولى انه للاسف صوره القطيع هي حاجه ما بتنتهي هي حاجة بس شكلها بيختلف صورتها بتختلف فكل مرة بتخط فينا أفكار يعني بس مختلفة من الثانية فاهم بس بتخط فينا أفكار لأنه في نهاية صوت القطيع صوت عالي شديد, عالي جداً شديد يعني
0: يعني ودي حاجة بتخط يعني بتاخدنا لحتة إنه أنا ما حقدر أوقف الأصوات اللي حواليني ده مبدئيا ما حتقدر توقف الأصوات اللي حوالينك إذا كان من الأهل من الأصحاب من المجتمع ده أنت طالما أنت دي الدائرة بتاعتك أنت حتسمع من السوشيال ميديا حتسمع صح. حتسمع حتسمع الفكرة إنه أنا شنو الميجر أو المقياس بتاعي اللي أنا بسمعه وأنا بفلتر كيف وشنو اللي بتعامل به وشنو اللي ما بتعامل به يعني أنا ممكن أقول كم مرة أنت ممكن تحس بالندم لأنه أنت سمعت حاجة أو الناس اللي حوالينك قالوا حاجة فأنت عملتها أو حاولت تعملها وفشلتها يعني انا شخصيا انا دايما بحب انه ترفلكت الحاجات اللي شخصيتي عشان بعرف اكون فيها حقيقي. لو ما احنا قاعدين نتكلم عن الصوره الحقيقيه يعني انا مثلا في عمر من حياتي كنت عندي مشكله مع المثاليه ان انا عايز اكون الود الكويس المهذب المؤدب الفاهمه اللي هو ابو قسيس وما عارف فاهمه. فده كان ده ضغط ما بتمناه لزول
1: صح
0: حقيقي. فأنا كنت بحاول إن أعيش الحتة دي لكن جواي ومع أصحابي ومع الناس التانية لا في حاجة تانية أنا عايشها. فاللي أنا عايشه ده أنا مرغم به بسبب صوت المجتمع مش صوتهم بس توقعاتهم
1: عني صح.
0: يعني هسه أنا دائما يعني أقرب الناس لي أنا وقد يكون الحتة دي أنا ما اتشفت منها تماما لكن دائما أنا قاعد أقول الحتة دي أنا زول ساي وما بحتاج زول يتوقعني ما أتوقع من نهاية شكرا. انت اي متوقع انه انا مفروض اكون زول كويس خالص وزول شكرا ده ظنك فوقي وعايزني كده هصدقني انا ما اعرف يعني انا قدرت فبيها ما قدرت. انت متوقعني زول كعب سامع عني مطلعني زول ما كويس مطلعني زول وحش برضو انا ما حقدر يعني ده انت شايفه عني وده صورتك عني فعشان انا ما حقدر اعمل لك فيني ان انا كويس للاخر او ان اعمل لك انا كعب للاخر او ان انا اكون عايش للناس. انا دي حاجه انا بحذر فيها صراحه. ممكن يكون في ناس مارين بحاجه زي دي او في شباب صغار وهم جايمين يعني المجتمع الاسره الناس خاطين لهم صوره معينه. انا ما برفض الصوره بالذات الاسره لانه دي خلافات على النطاق الضيق انا ما برفض ده لكن
1: صح.
0: تعال جيب حاجاتك وخد حاجاتك ما خلاص انا برضو بني ادم انا بحب شنو عايز شنو عايز ابقى كيف. فلو الحاجه اللي انا عايزها واللي انا بحبها بتتطابق مع الحاجه اللي هم عايزينها لي تعال نهندلها ونمشي مع بعض. ما بتتطابق كيف احنا نقدر يعني انا كيف انا ما فقدت هويتي وسط التوقعات بتاعتكم او وسط انكم انتم الفرضيه بتاعت انه انت مفروض تكون
1: صح.
0: دي حاجه صعبه شديد. فانا بالنسبه لي لا انت محتاج انك تكون حقيقي عشان تعرف تعيش مرتاح. صدقني ما حتعيش مرتاح والا انت لما تعيش حقيقي. انا وصلت لقناعه يا اخي انت لو كعب هزول كون كعب بس انت هتكون مرتاح انك انت زول كعب لانك انت عارف انت زول كعب ومقرر تكون زول كعب. انت لو زول كويس عيش زول كويس عشان انت عايز تكون زول كويس فعيش زول كويس. فانت ما ما ما ما هتكون كعب لكن عامل فيها كويس مرات زاد انت يعني انت انا بتخيل انه انا لو زول كعب فلما انا عشان الناس اقوم اساعدك جو هيكون معاني انا المفروض دار اساعدك فهمتي. فبرضو انا لو زول برضو كويس لانه دي برضو بتحصل العكس بالمناسبه وده قاعد يحصل انا ما اعرف للبنات لكن في فئات الشباب لما احنا كنا مثلا تينيجرز وكده بيحصل انت لازم تكون زول كول لازم تكون زول بتاع. فانا ما متربي على كده ولا دي شخصيتي لكن عشان المدرسه عشان المجتمع عشان الدائره الضيقه بتاعت اصحابي فانا لازم اعمل كده انا لازم اشتم بالطريقه دي ولازم اعمل ولازم اسوي فدمانه بس انا بحاول اعمل كده وجواي الطريقه اللي انا اتربيت بها فانا بكون في تناقض او كاد بلقى نفسي شخصيتي فيها اضطراب
1: صح.
0: انه انا متضايق انا بعمل في حاجات انا ما مرتاح من جواي ان انا بعملها. ليه؟ لانه ده ما انا ده ما اصولي انا ما اتربيت كده ولا دي طريقتي. فدي حاجه من الحاجات صدقني انا ما عارف لكن انت لو عايز تعيش مرتاح اي كان القرارات انت بتاخدها في حياتك عين لنفسك وده ما من باب الانانيه لكن ده من باب انك تكون عارف نفسك داير شنو بتعمل في شنو. يعني واحده برضو من الحاجات الصعبه جدا ويعني انا ما عايز اكتر في الحته دي لانه دي حته بس حقيقيه وانا متاكد انه في ناس كتير تكون مربعه في حياتها حته انه انا عايز ارضي الناس. انا سنه من السنين في حياتي شخصيا كسارجس والناس بيعرفوني لي سنين ورا صاحب الكل وبرضي الناس كلهم ودار اعمل اي حاجه لاي زول وممكن ما اعمله لكن بس بقول لك هاي قدام بس انت قدام انا بقول لك لا انا ما عندي على مستحيل بس قدام. انا لقيت نصيحه من شخص يعني في حياتي صراحه قام قال لي يا اخي انت عارف يا سارج انت زول ظابط شديد وانا بتكيف لشخصيتك لكن انا عندي لك نصيحه. قلت له شنو؟ قال لي اتعلم قول لا.
1: صح
0: حاجه صدمتني. كيف يعني؟ يعني كيف اتعلم اقول لا؟ قال لي لا اتعلم قول لا. الناس هتزعل الناس هتتضايق بس مع الوقت هتعرفك وتحترم قراراتك وهتتعامل معك كده
1: صح.
0: وصدقني هسه في ناس انا عارفني ومعانين معي وانجي تشهد لحته لا دي فانا بيجي انا يعني اتعلمت حتى انه لا لا انا لا لا لا انا لو حسيت انه انا ما مرتاح في الحته دي بقول لا. ولقيت دي ريحتني انا ارتحتها. لكن حال ده ما خسرني ناس؟ خسرني ناس. هل في ناس شافتني انه انا كعب؟ شافوني انه انا كعب. لكن في النهاية انا بقول الحقيقة جواي انه انا مرتاح انه اي انا بعمل الحاجة او لا انا ما مرتاح فانا بعمل الحاجة. ياما ياما مثلا يعني مصطلح المواسير زمان في زماننا ده كان اسمه مواسير. ياما ادينا ناس مواسير ونعتذر لهم صراحة. لكن كان ليه؟ كان عشان بس عايزين نرضيهم. اعمل كده خلاص تمام. لكن انا ما بعمله لانه انا ما قادر اعمله. لكن في نفس الوقت انا ما قادر اقول لك انا ما بعمله يعني ما قادر اعمله. فهمتي؟ فلا لا يا جماعة الحياة ابسط من كده. الناس تخط بكورة وطا تحدي الدنيا صح. العمر شنو جاري؟ الشغلة دي زهمة. فبس ريح نفسك يعني. لا لا اي اي حاول انك تعيش حقيقي يعني في في الحاجة اللي انت عايشها. عشان ده بساعدك وبساعد الناس اللي حواليك. عشان القبلك هيقبلك بالجد والرفضك اتس اوكي. انا ما لازم دي ذاته يعني تعال نخط يعني نخط خطين تحت الحتة دي. ليه الناس كلهم يقبلوني؟ عندي مشكلة انه في ناس ما قابلني اتس اوكي يعني. دي ما حاجة غلط.
1: لأن تعرف كمان يا سارديس يعني مرات ما بيكون في تسويق لناس فاهم. فالتسويق ده بيعمل لك مشاكل اللي هو ياخذ زول ده ما في زول ما بيحبه. الناس كلها بتحبه فاهم. فيلا أي زول أي زول حرفيا أي زول في الحياة دي يعني عندهم عنده في زول في حياته اللي هو الشخص ده الناس كلهم بيحبوه والناس كلهم ما بعرف لك شنو وبتاع. وكمان عيب لو كمان بقى أخوك يلا دي مشكلة كبيرة لأنه بتبقى أبو المقارنات فاهم. المقارنات كلها بتكون في الحياة دي إنه أنت يا أخي ما تخليك زي أخوك يا أخي. أنا أخوك ده بيعمل شنو ما بعرف. فهي للأمانة يعني موضوع إنك ترضي الناس في جانب منه تاني إنه أنا ما عاوز أكون براي برضو يا سارديس فاهم. ما أنا ما عاوز أحس إنه أنا براي. أنا اللي بفكر كده. أنا اللي بتصرف التصرف ده. أنا اللي بشعر الشعور ده. أنا اللي بقرر النوع ده من القرارات. يعني أنا اللي بعيش النوع ده من أسلوب الحياة. يعني أنا اللي بقول الكلام النوع ده من الكلام. ما أقدر أحس نفسي إنه أنا براي اللي بعمل كده. فشعوري بإنه أنا عاوز أشعر بالانتماء. أشعر بإنه أنا قاعد في مكان الناس شبهي. هو ده احتياج. يعني ما في زول فينا ما بيحس نفسه انه هو ما محتاج لانه زول يكون بيشبهه. يعني دائما يعني زي ما بقولوا شنو يعني موت الجماعة عرس صح؟
0: أيوة.
1: موت الجماعة عرس عادي. فزول في جواه وفي الاحساس ده اللي هو موت الجماعة عرس. يا اخي كلنا سقطنا. ما كلنا سقطنا
0: نسقط كلنا.
1: فالدنيا لذيذة يعني. احنا كلنا حصل معانا كده. احنا كلنا مثلا مرينا بالموقف الفلاني. فبحس انه ما الموضوع انا مقصودة به وانا كده براي فاهم. او مثلا ما بحس انه أنا شترة كده وبعمل الحاجة براي ذاته. لأنه أي زول فينا بيحتاج لشخص في حياته بيحتاج صح. للناس في حياته عرفته. فأنت وانس إنك أنت بقيت بتعمل حاجة براك حتمل ما حتعرف تكمل فيها أصلا وحتحس بأنه في حاجة غلط.
0: ودي طبيعتنا يعني. دي طبيعتنا إنه الإنسان كائن اجتماعي يعني. إحنا ما بنقدر نعيش برانا ولا في زول بيحبز إنه يفصل نفسه من المجتمع
1: صح.
0: لكن برضو في حقيقة إنه انا دائما بقول الناس دوائر. مرات كثير انا الدائره اللي انا فيها بحس انه انا الدائره دي لو طلعت منها ما في دائره ثانيه. دي ما حقيقه
1: صح.
0: صدقني الناس دوائر اي إن كان طريقه تفكيرك اي إن كان اعتقد احنا كبني ادمين الحاجات اللي بتكون فينا والاختلافات اللي فينا مرات بيكون تاثير المجتمع الاسره وتيفر. لكن صراحه انت لو فكرت تطلع من الدائره دي هتلقى دائرة تحتويك. أو هو أصلاً فكرة دي إنه أنا داير ناس تشبهني أو أنا داير زول يشبهني زول شبهي. سؤال الزول الشبهك ده هل بيعني ما بيختلف معك؟ بيختلف
1: كل الاختلاف.
0: ما في نسختين منك صح. ما في نسختين منك أي إن كان سارت يزدلقه مثلاً زول وفردته أو إنسان هو شايف إنهم تحركاتهم وحاجاتهم كلهم سواء. لا بيكون في اختلاف لأن أنت ما نسختين. فحدت انه انا الخوف من التوحد والخوف من انه اكون وحيد دي هي حتة صراحة حقيقية وكلنا بنحسها. بس محتاجة منك شجاعة انك تاخد خطوة
1: صح.
0: انه تقول انا كده والواحد واثنين وثلاثة ده اللي انا فيه. صدقني هتلقى ناس بتقبلك وهتلقى ناس هتتعامل معك. وكمان في ناس بتحب انها تتعامل معك وانت حقيقي اكتر من انك انت تكون مزيف
1: صح.
0: يعني كل ما انت تكون حقيقي بتريحني. يعني انا انا بصراحه واحد من الناس عندي شخصيات انا بكيف له بس عشان هو مختلف من الناس. انا الزول اللي بيعجبني فيه انه ما ما, ما ما مع الناس
1: صح.
0: فده ما ده ما حاجه كعبه فيه بس دي حاجه كويسه وهو زول عنده شخصيه ودائما هو بيحس انه يعيش كده. فلا خلينا ما نخاف انه احنا نكون بطبيعتنا او انه لو انا بقيت بطبيعتي ده ممكن يعزلني وممكن يعيشني صح. وحيد. فلا انا بشجعك انه لحاول انك تكون حقيقي مع اللي حواليك وصدقني الزول اللي بيحبك او الزول القريب منك او الناس اللي في دائرتك الحقيقيه. تعال ناخد برضو
1: خط
0: في الحته دي هيقبلوك زي ما انت لانه زي ما انت دي مش انا بقولها عشان انت مثلا فيك عيب فالناس دي تتقبلك شفقه لكن لا بجد انه ربنا ما خلق انسان يعني كعب او انسان ما كويس. لكن انت كل ما تكون حقيقي بتساعد الناس حتى لو في مشكله انها هي تساعدك انك تطلع من المشكله دي وانها تتقبلك وانها تتعامل معك.
1: حابه نقرا كومنتات الناس اللي كتبوا لنا. في ميرو بيقول انا الوحيد بنوم 8 ساعات وبصحى نفس الوقت بدون تنبيه. صدقني يا اخي انت حقيقي
0: شديد.
1: انت حقيقي صدقني يا ميرو يا اخي بجد حياه جميله. ريمون توتو بيقول الشخص الراسم لنفسه صورة مزيفة ما حيعترف انه راسم لنفسه صورة مزيفة بس الناس حتعرف. يا ريمون يا صدقني كلام جميل لكن كده وضح لنا يعني فكرتك اكتر. هل هو ذاته يعني يعني يعني هل هو ذاته عارف نفسه انه هو راسم لنفسه صورة مزيفة؟ لانه مرات بجد في ناس ما عارفين ذاته من هم للأسف يعني أسف الشديد. لكن كده وضح لنا وجهة نظرك اكتر. حبيب بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا لك كثير يا حبيبي يا أخي منورنا جدا جدا. كده شاركنا رأيك شنو يا حبيبي بموضوع حلقة الليلة وقول لنا رأيك ووجهة نظرك في الموضوع. شهاب الدين بيقول صباح النور عليكم. أنتم ممكن تكون حقيقي لكن في نفس الوقت بتطمح تغير جزء من شخصيتك بتكون مثلا أكثر إيجابية لأنه مثلا في ناس بتكون نمو بيكونوا نمو في مجتمع سلبي شديد لذلك الوحيد بيكون بحاول يتصنع حتى يصبح زول الشبه المثالي. يا شهاب صدقني انت قلت نقطة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة شديد انك انت بتكون عاوز تخد النقطة دي في حياتك عاوز تبقى الحاجة دي اصلا يعني فانه تكون حتى جزء من شخصيتك وتبقى حاجة منك يعني فدي نقطة جميلة شديد ودي حنجي نتكلم فيها اكتر يا شهاب لأنه دي أعتقد أغلب الناس حتكون دي الأسئلة أصلا في راسها يعني. لكن بس نقرأ كومنتات نرجع للكومنت ده تاني. الزنجي بيقول الحمد لله بخير صراحة في فترة قبل الحرب كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء وكانت تلك الجلسات مفيدة جدا كنا نتبادل الخبرات وكل واحد يستفيد من الآخر ويقدم النصائح والمساعدة وأنا بجد استفدت منك كثير يا ساردس في برامج الحاسوب. يا سلام يا أخي
0: حبيبنا يا زنجي صدقنا يا زنجي يا أخي أول حاجة يعني شوقات ما بتتوصف لفترات عشناها قبل الحرب يعني كنا فعلا يعني الناس بتتجمع وبتستفيد من بعض من المجالات المختلفة وكل اللي بقوله لك يا أخي ربنا يحفظك كن بخير وربنا يجمعنا مرة تانية يا أخي وصدقني ده البسيط يعني ولا حاسوب ولا حاجة يعني ده الفيل البسيط الزول بيحاول إنه يكون بيساعد به أخوانه عشان كلنا نكون في منصة واحدة من من من العلم والتعلم يعني.
1: عادل بيقول أسعد الله صباحكم بكل بشريات الفرح الجميل ودامه لكم بدوام الصحة والعافية. السؤال المطروح كيف أستنجد نفسي من انعكاس الصورة المزيفة علما بأن الحقيقة أصبحت ترى تخلف أو إنسان متخلف. يا عادل صدقني سؤالك جميل سؤالك حلو شديد وسؤالك للأمانة بجد وعلى فكرة سؤالك ده حيتجاوب عليه بعد ما تاني نرجع للنقطة بتاعة شهاب الدين التعليق بتاع شهاب الدين نتناقش فيه السؤال ده حيتجاوب عليه تلقائيا فخليك معانا يا عادل وخليك قريب ما تمشي بعيد. سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر معاكم صديقاتكم سارة دفع الله من الجزيرة. موضوع الصورة الحقيقية يا جماعة بقينا بنعيش عشان الناس تضحك ونحن موجوعين بنقول أنا كويس ونحن منكسرين من جوا بننشر الصورة الضاحكة ونحن برانا بنبكي راسمين صورة مزيفة ناجحين مبسوطين ما عندنا مشاكل لكن الحقيقة كلنا بنقع وكلنا بنتعب وكلنا محتاجين زول يسندنا. طيب كيف نعيش الصورة الحقيقية؟ كيف نعيشها لما نتصالح مع نفسنا أول، نغلط ونعترف، نتعب ونقول تعبان، نفرح ونعبر، ما نخاف إنه لو ورينا ضعفنا الناس حتبعد. الناس الحقيقية بتقرب أكتر للزول الحقيقي، أما الصورة المزيفة بتتعبك وبتتعب الناس اللي حولك. فأنا أختار أعيش حقيقي بوجعي وبفرحي، عشان لو وقعت ألاقي زول يشيلني وأنا حقي ما أشيل صورة ما موجودة أصلا. شكرا لك يا سمر. يقصد ايه؟ شكرا لك انت يا سارة يا اخي، انت شكرا بجد، يعني شكرا لك كثير للكلام الجميل ده وللنقاط اللي ذكرتيها، نقاط حلوة جدا. حابة نرجع ثاني للتعليق بتاع شهاب. انه انت بتكون عاوز تخد حاجة معينة او تتبنى فكرة معينة او مبدأ معين او تصرف معين، لغة كلام معينة لنفسك فتضيفها لشخصيتك. فكيف أقدر أفرق بين إنه دي صورة مزيفة، وكيف أقدر أفرق بين إنه أنا زول بحاول أبني في شخصيتي بصورة كويسة؟
0: طبعا ده سرعة التغيير، ودي مشكلة كبيرة، ودائما أنت بتكون عارف، لكن الضغط بيجيك من برا، ضغوطات. أبسط حاجة يعني أنا بتذكر زمان أيام المعهد بتاع الإنجليزي والديبيت والديسكشن والكلام ده، واحدة من النصائح اللي بقدمها الأستاذ إنه يا أخي أنت عشان تتعلم إنجليزي لازم تمارس شنو اللغة وتكون شجاع، شنو
1: تتكلم
0: حتى لو بتغلط. فكونا مارقين عشان نمارس اللغة. فأنت مجرد ما إنك قاعد مع مجموعة عشان أنت قررت عايز يعني إنك تتعلم اللغة، فأنت بتحاول إنك تتكلم لك كلمات بالانجليزي عشان انك انت يعني بتحاول انك تغير الحاجه دي فيك، ده مالو ده فجاه كده انا بعرف انجليزي وان ده انا في حاجه مطلقة زارق بيقول لك شنو كورسات السوق العربي ده ضغط. ده ضغط، انت هنا يا تقرر تنسحب تكسر الحنك عشان ما يطلعوك بيض زي ما تقول، يا شنو يا انت عارف نفسك بتعمل في شنو، وعارف انك انت بتعمل كده عشان بكرة انت عارف نتيجة الحاجة دي.
1: صح.
0: فدي هنا انا اعتقد انه ده اقرب لمثل لحتة انه انا اتبنيت حاجة معينة عايز اعملها، لكن في نفس الوقت بمر بضغط انا لو ما مدرك للقرار اللي انا واخده او ما مدرك للفكرة اللي انا واخده، ده ممكن يعرضني لانه الناس تشوفني انه انا بتصنع او انا بتزيف.
1: صح.
0: فهنا انا لو خدعت يعني خدعت او انه انا يعني تعطيت للفكرة بتاعت الناس عني، ممكن شنو؟ ممكن أكسر الحنك.
1: صح.
0: أنا قررت مثلا يا أخي أنوم بدري، فأصحابي بيسحروا الساعة 10 جادة يا ماما علش أنا همشي البيت عشان أنا عايز أنوم. المرة الأولى خلوك، مرة تانية، مرة التالتة بكون عندك صاحبك كده، لا أنت لا يا مادي ولا قابل فيها، في أنت دائما في صاحب زي أنت يا زول، مالك لا يا مادي أعمل فيها أمور الحمام ده دارت أنوم بدري وكيف مالك دارت أعمل فيها صحي ومالك يعني فهمت ده. فأنت هنا يا أنت تكون مدرك أنه أنك أنت فعلا واخد قرار أنك عايز تعمل الحاجة دي، أو أنه الضغط حيكون عليك كتير وفي النهاية حتنسحب. فصراحة إجابتي له أنه يعني درائي ممكن يكون غلط وممكن يكون صح، أكيد قابل لأنه يعني يعيد النظر فيه، بس دايما الحاجة بتتعرف منك انت اكتر، انه انا لما اخذت القرار ده، لما انا عملت الحاجة دي بالطريقة دي، لما انا عملت كده، انا عملته عشان انا فعلا واخد قرار وعارف نفسي بعمل في شنو، ولا انا عملته عشان مثلا يا اخي انا شايف الناس دي يا مادة الموضة انه تتكلم انجليزي يعني فهمت، انك بتجدع لك كم كلمة كده انجليزي، فانا بحاول اعمل كده. فده السنسر الوحيد او ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقدر اقول لك انك انت بتعرف فيه الفرق، وكمان بديك دافع انك تكمل، او انك انت للأسف تحس انك انت فعلا الناس دي شايفاني انا متصنع وانا الموضوع ده ما جاي معي فانا هنسحب منه.
1: تعرف كمان يا ساردش، بحس انه في الموضوع ده بالذات انه انا في الاول لازم اعرف انا منو وانا دير اوصل لشنو، دي حاجة بتسهل علي الكثير. تمام. بالاضافة لانه انا قاعد اسمع من وين، ما انا برضو لما اكون دير اضيف حاجة لشخصيتي جايب السورس ده من وين، المنبع بتاع الحاجة دي شنو. طيب انا لما شفت انه يا اخي انا لازم اكون انسانه مثلا بعرف أكون بقول كلام إيجابي يعني. ما إنسانة دائما سلبية، ما زي الناس السلبيين كل الناس بيقعدوا يقولوا كلام سلبي سلبي سلبي وبيسبوا وبيلعنوا يا أخو الحياة دي ما عارف لك شنو بتاعه والدنيا دي ما ماشى كويس وما بعرف لك. أنا ما أدري أكون إنسان ده، أدري أكون إنسان إيجابي. طيب الحاجة اللي خلتني أو المنبع بتاع إنه أنا تجيني فكرة بتاعت إنه أكون إنسان إيجابي دي، المنبع ده شنو؟ من وين جاء الحاجة دي أصلا؟ الفكرة دي جات من وين؟ لأنه أكيد أنت مثلا لما جات الفكرة دي جات مثلا أنت شفت زول، شفت زول هو بالشكل ده يعني إنسان دائما إيجابي ذاك دائما كلامه كويس ما أعرف لك شنو. فأنا لما أعرف أنا كنت شنو وأعرف أنا المصادر بتاعتي هي ذات شنو، ده حيفرق كتير يعني. ودي الحاجة اللي حابين نأكد عليها أكثر، إنه أنا كل ما كان مصدري مصدر بجد موثوق فعلا شايف صورتي بصورة حقيقية فعلا شايف قبول في المكان ده، كل ما أنا حأكسب، كل ما أنا حعرف أمشي صح. للأسف إحنا عشان معتمدين بصورة كبيرة شديد على الناس، ومعتمدين بصورة كبيرة شديدة على إنه الناس بتقول شنو، معتمدين على الحاجة دي بشكل ما يعني إحنا زادنا ما مدركين ليه ومدى إحنا للدرجة دي، فاهم؟ ما مدركين الحاجة دي يعني. دائما بتذكر قصة هارون أخو يعني أخو موسى النبي. موسى هارون ده يعني لما نجي نشوف مثلا هارون نشوف موسى بنلقى إنه الموضوع مختلف شديد، الموضوع مختلف بيناتهم هما الاثنين يعني. هارون الناس ضغطوا بيه جاي ضغوطات ضغوطات ضغوطات
0: شهر المرحلة
1: بجد قام عمل لك الصنم.
0: اي لو موسى يتأخر هم
1: موسى ده يتأخر اهم موسى ده وين وبعرف لك شنو والشعب يتزمر
0: كل الناس
1: اي فيلا خلاص قام لملم لك الذهب كله قام عمل لك
0: دايرين سوي عرف
1: عمل لهم طوالي ما في مشكلة وهو ذاته ما عمله لنفسه هو مختنع بالحاجة يعني يا هارون يجي سؤال جوهري انت ذاتك ما مقتنع بالحاجه يعني بجد، وده على فكره بيعبر عننا كتير
0: حقيقه اوقات كتير
1: احنا كده يعني هارون قام عمل لك يا زول الصنم ده عمله للناس وشنو الناس دي يا زول لفت لك وعملت وقصص وبتاع وكل الطقوس اللي بيعملوها للعبادات والكلام ده
0: الالهه الوثنيه
1: يعني كانت خيانه عظمى فاهم، خيانه حقيقيه عظمى لله يعني.
0: وهو نفسه ما كان يعني دايما نرجع لده هو نفسه ما مقتنع
1: بالحاجه دي
0: لكن عشان هم طلبوا ده هو عمل كده.
1: فلما موسى جاء يعني جاء ونازل باللوحين وكان زعلان جدا وكسر اللوحين وده كله عشان هو زعلان على الشعب ده وزعلان على انه هم كيف بيعملوا كده قدام ربنا، ورغم انه هو كان زعلان وكان بيغضب جدا مرات كثيرة وعمل حاجات كثيرة تصرفات فيها انه هو غضبان وبيعبر عن غضبه للناس، لكن كان دايما مع ربنا كان الموضوع بيكون مختلف يعني. دي الحاجة كمان بتعجبني شديد في موسى النبي انه كان بيمشي قدام ربنا وبيشفع من اجل الناس يعني طيب يا رب يا اخي عشاني عشان خاطري يعني
0: دل مع شعبك
1: دل شعبك بالضبط كده. فكان دايما بيعمل الحتة دي رغم انه هو يعني، ودي انا بشوف انه دي كانت اسمى انواع الـ الصوره الحقيقيه اللي عرف انه يعيشها موسى، انه موسى شبع صح.
0: ايوه
1: موسى شبع صح، هارون ما كان شبعان للاسف. هارون كان معتمد على شبعه وعلى الانتماء بتاعه للشعب، ما كان معتمد على الحاجه دي من مكان الصح. لكن موسى كان معتمد على الحاجه دي من المكان الصح، والحاجه خلته انه هو يعرف اصلا يعني شنو ان يكون الوقت ده كله بس ماشيين مع ربنا، ويعني شنو هو يقود الشعب الوقت ده كله انه يكونوا بس بيعيشوا لربنا، وانه وقت الخيانه يكون بيقف ضده، وقت انه الشعب كله داير حاجه معينه هو يرفض الحاجه دي وما كان بيخضع للشعب. الحته دي ده بيدل على انه هو كان عرف انه يشبع صح، عرف انه يحدد مكان انتمائه صح، وعرف يعني شنو هو ماشي لوين يعني صح. هو داير يعمل شنو اصلا وداير يسوي شنو ويمشي لوين. هل موسى ما غلط؟ غلط كتير، غلط كتير. وأكبر حاجة يعني لقاها موسى إنه هو ما حيعرف يخش أرض الموعد.
0: أيوة.
1: لكن في نفس الوقت كان موسى إنسان مميز، كان إنسان حقيقي وربنا يتعامل معاه واستخدمه فعلا عشان هو كان حقيقي، واستخدمه فعلا عشان يعرف يقود الشعب رغم إنه هو كان موسى برضو تمتم ما بيعرف يتكلم، مش يتكلم لك قدام فرعون أو استخدم هارون إنه هو يكون بيتكلم. فكان في حلول، لكن ربنا اختار إنه هو يستخدم موسى
0: صح.
1: كشخص اختار إنه هو يستخدم ده. فيعني الحاجة اللي بشوفها إنه هي الكور الحقيقي في النقطة دي، إنه إحنا نعرف نشبع صح عشان نعرف نعيش صح ونعرف ننتمي ذاته صح
0: حقيقي.
1: يعني احنا زادنا لما نكون دايرين ننتمي وسط ناس ده احتياج طبيعي، لكن انا لازم اكون بستمد انتمائي الحقيقي ما من الناس،
0: من المصدر الحقيقي،
1: من المصدر الحقيقي عشان اعرف اكون وسط الناس ديل، واعرف اكون بقول انه انا جزء من الناس ديل وانا بنتمي للفئه دي مثلا من الناس او المجموعه دي من الناس. انا لازم يكون عندي انتماء ثابت، انتماء ثابت وحقيقي ما بيتغير، ما في حاجه بتهزه. فللاسف احنا مثلا مرات يا ساردس بنسعى انه نثبت الانتماء بتاعنا الارضي
0: للناس وللمجتمع،
1: لكن ما بنسعى انه نثبت انتمائنا لربنا.
0: ده حقيقي. يعني انا فارق معي لما انت بتذكري في شخصيه موسى، وده من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. يعني من الشخصيات اللي بجد لما تقعد تقرا عنها كده بتعرف انه كان شخصيه تفهم، يعني شخصيه حتى قدام ربنا بحاجه ربنا في حاجات انه ليه ده شعبك انك ما تعمل فاهم. فدي شخصيه، يعني شخصيه قياديه.

0: تشين بيدرك انه يعني الحاكم او الشخص الوحيد اللي عنده حق انه يكون يعني بيحكم او انه يكون بيلقي الحكم على حياتنا ده ربنا او ده الله. هل تصرفاتنا هتكون نفس التصرفات ولا لا؟ كم مرة احنا بنحاول نرضي الناس من غير ما نفكر في ربنا في الحتة دي رأيه شنو؟ صح. او الله عايز مني شنو في الحتة دي؟
1: من الحكم؟
0: لا، المجتمع عايز شنو؟ انا صح. مفروض اعمل عشان الناس، انا مفروض اعمل عشان، حتى لو ما بيجي عشان الناس، الموضة بيجي تقول عشان شنو؟ عشان الانا. انا بسمع في بودكاست بتكلم عن حاجة صعبة شديد، بقول لك انه الحقبة دي دي حقبة تأليه الانا. كلام بعيد
1: صراحة،
0: كلام كده أنا حسيت ده فعلا
1: دي حقيقة هي.
0: إنه ده زمن إحنا بنقلح فيه زوادنا، ده زمن الإنسان شايف إنه هو الكل في الكل، حتى مش أنا بعمل عشان الناس، لكن شنو أنا عايز كده، لكن أنا ما برجع للمصدر اللي هو إنه أنا لما أعمل كده رأي ربنا شنو في الحتة دي، رأي الله الخالق اللي عنده كل الحق في كل حاجة، اللي هو الحق نفسه في الحته دي رايه شنو، وفي الحته دي عايز نعمل شنو. لا، لكن انا لو عملت كده ابوي بيقول شنو، انا لو عملت كده امي بتقول شنو، صح. انا لو عملت كده الدائره اللي حواليني بيعمل شنو، لكن ما بفكر في الخالق،
1: صح،
0: اللي عنده الحق انه يعطي وياخذ. لا، انا بفكر في اللي حواليني، يعني انا ده يعني دي حته انا ممكن بكون بخليها معي ومع المستمعين في الحته دي، لما نجي نفكر عن موضوع انه الصوره المزيفه، خلينا نحاول نخد ده المقياس بتاعنا، ده المجر بتاعنا. أنا لما أعمل حاجة منو الحكم؟ هل الحكم أنا ولا الناس ولا ربنا؟ كل واحد فينا يشوف منو الحكم في تصرفاته، الحكم هو ذات نفسه ولا الناس اللي حواليه ولا الإله الخالقه الله. وأنا يعني أنا في آية شارك بها واحد من ال من ال من ال من المستمعين هو يتكلم فيه، ده شهاب تقريبا،
1: لا لا ما شهاب، اللي هو روف
0: روف روف روف يتكلم فيها برضو. دي حاجة من الحاجات اللي لفظت نظري الصباح، اللي هو الآية دي في صموئيل الأول، بيقول شنو؟ بيقول الناس ينظرون إلى شنو؟
1: بشوف
0: الصورة الخارجية،
1: الخارجية،
0: لكن الله هو بيشوف شنو؟
1: القلب.
0: القلب. فأي إن كان اللي انت بتقدمه للناس، اللي انت بتقوله للناس، الصورة اللي انت بتصحر بها للمجتمع، إذا كنت واو خالص، إذا كنت ده ما بيفرق، ده ما المقياس، لكن الجواك شنو؟ المنبع اللي انت طالع منه شكله كيف. وانا اعتقد برجع لحتة اللي انت قلتيها، لو انا مليان في حتة بقول لكل انان بما شنو ينضح، الحاجة اللي انت مليان بيه هو اللي بيطلع. فحتى لو انت حبيت تزيف او كاد ما بتقدر تكمل. في زول جبال يتكلم قال انه لما انت تكون مع حقيقي انت بتتعب نفسك وبتتعب الناس معك،
1: صح. استنزاف
0: متعب، كبير يعني. متعب متعب متعب.
1: واحنا عايشين كم مرة؟ هي مرة واحدة ودي حياة واحدة، احنا محتاجين انه نعيشها بصورة فيها يعني نعرف نستثمر صح في حياتنا. وعمرنا ما حنعرف نستثمر صح لو انا مثلا الحاجة دي ما جردتها من حاجات كثيرة عاملة فيها. يعني مثلا حسن، مثلا زول، انا متأكدة زول اللي اخترع الراديو مثلا، الراديو ده لما جا دير يركبه او دير يضبطه كده، اي قطعه براها شينه شديد
0: حقيقي.
1: اي قطعه براها شينه شينه شينه، ويعني ما كل الاسلاك حتكون ملبسه، يعني حيكون في سلك اللون نحاسي داك ساي كده بس، فاهم؟ وسلك كده مكعبش كيف كيف وشكله شين، تمام. لكن السلك ده لما ركبه مع سلك تاني، ده خلى الشغله دي تكون بتطلع صوت مثلا. بعد شويه قام الحياه المدوره مدوره ما بعرف ليه كيف، دي ما كان شكله براك هذا شيء شديد. بعد شويه لما ركب، يعني ركب لغايه ما ركب اي واحده كانت مجرده، يعني ما كان يعني عمل فيها، يعني لازم تكون شكلها طلاها مثلا. يعني النحاسه جوه ده ما ضربه مثلا ابيض مثلا، ولا ضربه مثلا بنفسجي مثلا، المهم لون كده يكون نظام لون
0: جميل
1: رهيب كده ولا بتاع، لا خلاه زي ما هو، خلاه زي ما هو عمله. يعني الفكره وين؟ انه هو لما جاء دار يركب الراديو استثمر في كل قطعه بدون ما يجمل كل واحده بصوره خاصه، نظام انه لازم تكون هي بالصوره الجميله دي عشان تبقى النحاسه جوه ذاتها حلوه. لا، خلى كل حاجة استخدمها زي ما هي، جرت كل حاجة من إنه هي تكون المثالية، ولما ركبها بقت حاجة كويسة، ما حاجة مثالية. الراديو ماشي مثالي، ممكن شكله ذاته ما يعجب ناس كثيرة، لكن هو حاجة كويسة، كان في وقت من الأوقات حاجة بتوصل أخبار.
0: أيوه.

0: قاعد في مكانك وما في أي سوشيال ميديا، لكن أنت بتسمع من خلال الراديو أخبار في دول تانية أو أخبار حتى في الدولة اللي أنت قاعد فيها. فالراديو كان حياة في وقت ما كانت حياة كويسة، برامج بتسمعها وغيره زي مثلا راديو سمر برضه يعني
1: اختراع.
0: فبس فهو حاجة لما تركبت كانت حاجة مفيدة، حاجة كويسة أفادت الناس، تمام؟ فانت محتاج تستثمر في نفسك، تجرد نفسك من الحياه اللي انت اوريدي ملبسه لنفسك الكثيره، عشان انت عاوز كل قطعه وكل تفصيله فيك تكون بصوره واو وبصوره مثاليه. فدي بنحتاج ان احنا نتجرد منها وننزل منها عشان نعرف نكون الحاجه الكويسه، الاستثمار الصح، نعرف نستثمر كل قطعه بصوره صحيحه. واحلى حاجه، احلى حاجه بجد يعني انا بتعجبني مثلا في ناس كتار ومن ضمنهم كان بولس الرسول، انه بولس كان بيعرف يقول انه هو عنده مشكله في الحياه الفلانيه، كان بيعرف يقول الحياه بصوره كويسه شديد يعني، كان بيعبر عن انه هو مثلا ضعيف، عن انه هو منكسر مرات. وداود نفس الحكايه، اكثر اثنين انا بحسهم انهم بيعرفوا يعبروا عن الحته دي بصوره حلوه شديد. وما كان في حتة اللي هي بتاعت انه يا اخي انا لازم اتجمل شديد في النقطة دي، لكن كان بيعلنوا عن ده وكان بيعرف يعبروا عن ده. وكان بولس دايما بيتكلم عن تاريخه القديم اللي كان بشع جدا، ما غطاه خالص يعني، ما غطى انه يا اخي هو كان بيعمل حياة دي، لا كان بيقول انه انا كنت في وقت ما كنت بضطهد الناس، انا كنت بضطهد الناس، انا كنت بعمل حياة سيئة جدا. وكان بيتكلم عن ده وبيعبر عن ده، مش انه هو خلاص دي حياة تتمسح وتنتهي، لا كان بيعبر عن ده، لكن انه في فرق حصل من هنا، انا بقيت هنا حقيقي. من هنا انا مشيت للحته دي، تمام، بسبب انه انا انتميت صح، بسبب انه انا عرفت اشبع صح، وبعد كده قدرت اعرف انه انا عايش صح. فدي الحاجات اللي احنا بنحتاج دايما نذكر نفسنا بيها، انه احدد انا يعني انتمائي وين الحقيقي، وانا قاعد اسمع من وين، قاعد اسمع الناس منو، قاعدين له افكاري، قاعدين يقودوا شخصيتي دي الناس منو. كده رجع تاني للكومنتات، في ناس كتبوا لنا كومنتات جميله. في صلاح امين بيقول السلام عليكم ورحمه الله اهل الطيبين، برنامج سمر، الحمد لله وشكرا لله وصلنا السودان مدينه القضارف، يا سلام
1: يا سلام،
0: وربك عارف بعد 3 سنوات من الهجره نحمد الله وجدنا السودان تمام وكهرباء تمام ومويه ومطر شديد والحمد لله. يا سلام يا صلاح، يا اخي كلامك ده يعني مبهج بشكل كده رهيب صراحه، والحمد لله على السلامه فعلا، ونشكر ربنا ان انتم بخير ووصلتوا بخير، وانه الدنيا جميله وامطار القضارف، يا سلام يا
1: سمسم القضارف،
0: يا سلام يا اخي، جد حياه جميله جدا جدا يعني. وسلامنا لكل الاهل في القضارف، وكمان يعني ما عارف انت يعني الناس زي عارفين بموضوع راديو سمر ده، ولا انت براك قاعد تسمع، ولا كيف قاعد تجيب ناسك واصحابك معاك، ولا انت براك قاعد تسمع، ولا كيف؟ لكن اتمنى انك انت تكون كمان بتوصل سلامنا للناس اللي ما بيعرفوا راديو سمر، بيقول لهم يا جماعه راديو سمر بيسلم عليكم، وهم ذاتهم يكونوا بيحضرونا وبيتابعونا. طيب عصمت الدولي بيقول صباح النور عليكم، لدي سؤال داير في راسي لغايه اللحظه وما وجدت له إجابة، ليه دائما إنسان أو شخص بيقول الحقيقة بيكون مكروه من المجتمع؟ شنو السبب الحقيقي؟ سؤالك جميل يا أسمط. سؤالك جميل. صدقني يا أخي كذبت، ها بيقول شنو يا سارس، بعد كده بقول كلامي
1: صراحة. يعني أنا أتفق وما أتفق مع الحتة دي. ما هو الفكرة شنو؟ المجتمع هنا انت قاصد بناس منو وكيف، لانه هو دي صورة عامة بقت تتقال انه المجتمع ما بيحب الحقيقة وبيحب الزيف، دي حاجة طبيعية، ده الشكل اللي بقى يتقدم على السوشيال ميديا، ده الشكل الحالي انه كل حاجة مفروض تكون مثالية، وانا ما دار اصحر بالصورة الكذا والكذا. لكن اعتقد انه صدقني يعني، وإلا لو انت بتقوله ده ما بيعجب الناس اللي حواليك يعني، اوقات اي ما في في ناس كتير ما بتتقبل الحقائق. هو الفكره بتاعت انه بيقول لك شنو الحقيقه حاره، انه الليله الحاجه لو ما عجبتني معظم الناس بتحب تجامل انه يا اخي ما، لكن في زول بيجي بيقول لك لا لا الحته دي ما عجبتني، فانت بتحس انه ما افضل حاجه، ما افضل حاجه. صح. لكن يعني انا بقول لك انه حتى ولو الفكره انه بقت مكروهه، أكيد الحقيقة هتكون مكروهة، إن المجتمع الغير صادق، المجتمع الغير حقيقي، لكن صدقني لو انت في يعني دائرتك ناس حقيقيين وناس صادقين اكيد حيعرفوا يتقبلوا الحته دي، حيعرفوا يتقبلوا انه لما انت تقول الحقيقه. بس يعني زي ما احنا قبل قلنا احنا لازم نفلتر، نيجي نتكلم عن المجتمع بصوره عامه. قد يكون ايوه في ناس ما بتحب الزيف، ما اي ما بتحب الحقيقه وبتحس انه انت ليه كده وانا لازم اعمل كده، بس على الدائره الاضيق لو انت في الحته البيئه الصحيحه والبيئه الكويسه اعتقد انه لا احنا بنشجع والبيئه دي بتتقبل. زي ما كل ناس يعني في كذا من المشاهدين كان بيقولوا انه ايش حقيقي، وان انت بتكون اريح للناس انها تتعامل معك.
0: بالضبط بتفق معك، وفعلا انا اسال سؤال ذاته يعني انه الناس اللي هم ما بيقبلوا كلامي ديل هم بالنسبه لي انا شنو؟ يعني انا بحدد هم ذاتهم بالنسبه لي انا كشخص، هم بالنسبه لي انا شنو؟ الحته دي بتساعدني انا ليه؟ لانه اعرف يا ترى نوع من العلاقات حتكون في حياتي اصلا مبدئيا كده. هل انا معناته انا ما بتعامل مع كل الناس؟ انا بتعامل مع كل الناس. ما انا حاليا في حياتي هل هي علاقات ضيقه؟ لا. أكيد لا، علاقات كثيرة جدا ودوائر كثيرة كاملة. وزي ما أنت قلت إنه هي دوائر، هي دوائر العلاقات، دي دوائر، دي دائرة كده، دي دائرة كده، دائرة كده. في الدائرة الضيقة، الدائرة قريبة شديد جدا مني، الدائرة دي هي فيها الموضوع ده، لأنه ده هنا ده فعلا ده هو السؤال الحقيقي. طيب لو هي فيها الموضوع ده ممكن تقول ليه مثلا في أصحاب بتبدلهم، لكن أهل الأهل ديل يبدلون كيف؟ طيب مبدئيا برضو حتى في الأهل عندنا دائرة ضيقة، اللي هم ناس منه ناس البيت. ناس البيت للأمانة يعني أنا ما بقدر أقول إنه دي حاجة جامعة لكل الناس، وأكيد كل الأهل كده، ما بعرف ما حعرف أقول الكلمة دي. بس عموما أنا كشخص أنا محتاج إن أنا أكون بقول الحاجة مبدئيا طبعا أكيد بصورة كويسة. لما أنا حتصرف تصرف معين حتصرف بطريقة يعني شنو، بالذات لو حتجي على على زول لازم تتقال بطريقه كويسه. صح. يعني انا مستحيل اجي سادس اقول لك يا اخي عشان دي الحقيقه يا زول عين. يا اخي الخاتم ده غايزني.
1: ايوه
0: ما تلبسه، ما ينفع تقعد تلبس لي خاتم. ما حينفع اقول لك كده. لو حي اتكلم معك يا اخي اقول لك يا اخي مثلا يا اخي تعرف يا اخي يعني انت زول يعني مثلا انت زول ممتاز وكل حاجه، اقول لك كلام كده كويس، لكن صراحه يا ساردس يا اخي انا مثلا الخاتم ده او الشكل ده مثلا ما بيعجبني مثلا. انا شخصيا كانجي مثلا رايي كده في الحياه دي، فانت حتقبل الحياه دي ولا ما حتقبلها؟ دي حاجه بعد كده بترجع لك، لكن انت لازم لما تسمع مني تسمع مني بصوره كويسه. فانا كيف بعرض الحقيقه اللي هي الحقيقه المره اللي احنا قاعدين نقول عليها دي؟ قاعدين نعرضها بالمرار بتاعها ذاته ولا بنفلترها بصوره كويسه؟ ثاني حاجه إنه أنا محتاج أعيش الحاجة بتاعتي دي، بعد كده الناس اللي حواليني تلقائيا لما يقول أنا بتعامل بطريقة كويسة، بقدم حتى حقيقتي المرة دي بقدمها بطريقة كويسة، مع الزمن ممكن الناس تتعود.
1: حقيقي
0: مع الزمن ممكن تلقى ساعتهم ناس بيتك تعودوا عليك، تعودوا على إنك أنت بالطريقة دي، على إنك أنت بالأسلوب الفلاني ده. تمام، أصحابك الدائرة اللي حوالينك يتعودوا عليك إنهم بالطريقة دي وبالأسلوب الفلاني ده. فإذا بعد كده لو جينا على مستوى الأصحاب، ما بنقول بسهولة حتبدل أصحابك. أسرع حاجة أنا كده لازم تبدلهم، لا لا لا، يعني أنت بتحاول معاهم الناس دي. بعد كده بتبقى لو هم الحكاية بقت فيها العلاقة بقت فيها سموم كثيرة في الوقت ذاك، لا يعني نحتاج أنه في حاجات بتحتاج تتبتر، لكن في حاجات إحنا بنشتغل عليها. يعني أصحابك ذاتهم بتشتغل على أنك أنت تعودهم على حاجة معينة. فهو
1: يعني بس أي قبل ما يعني نعدي الحتة دي برضو أنا ما يعني داير أقول ما ننسى زي ما قبل أنا قلت معلومة إنه إحنا في حقبة بتاعت عليها الذات.
0: صح.
1: برضو أوقات أنا قابل للتغيير.
0: صح.
1: ممكن أنا المشكلة تكون فيني، فأنا صح. بحاول إنه برضو يعني مع مراعاة لكل اللي إحنا ذكرناه وإنت ذكرتيه، بس خلينا ناخد برضو نوتة إنه إحنا ممكن يكون المشكلة فينا. فما في عيب إنه أنا أحاول إنه أنا أتغير، لأنه برضو أنا معاكي. أنا شخصيا بصورة شخصية أنا واحد من الناس عندي مشكلة مع طريقة الكلام أكتر من الكلام. أنت ممكن تيجي تقول لي كلام كله أنا أخدته بالجنب، أمسك بس في طريقة كلامك، وحتى لو أنت صح وحتى لو أنت صح الصحيحين طريقته ما عجبتني ده بيبقى لي الكارثة. أنا بكون ما قادر أسمع التاني، ما بكون قادر اشوف الكلام انت بتقوله. لانه انا بشوف مثلا الطريقه ما احترمتني ما شفتني، فانا ما محتاج اشوفك ما محتاج اسمعك. ففعلا يعني انا بنوه حته انه اسلوب الكلام اهم من الكلام. والحاجه الثانيه خلينا نكون فليكسيبل، انه انا ممكن يعني ممكن يكون المشكله فوقي يعني. انا بجد يعني حتتين وحتت الذات دي بقت كثيره فوقات انا كده ناس بيتنا انا كده. لا ما في حاجات في الدوائر الضيقه انا لو ما راجعت فيها نفسي من خلالهم هم, لانه ده الصوره اللي بيعكس يعني احنا بنعكس بعض
0: احنا مرايات
1: لبعض صح. فبالتالي لو هم شافوا الحاجه دي فيني يتكلموا فانا محتاج لا اقف في الحته دي اشوف المشكله وين. قد يكون فعلا انا غلط وانا محتاج اتغير
0: حقيقه العلاقات الضيقه دي يا جماعه يعني هي الكلام فيها كتير كتير كتير كتير شديد, لكن يعني احنا هبش ممكن يكون جزء بسيط منها انه فعلا انا في العلاقات الضيقه بالذات انا بحتاج انه يعني ما استعجل يعني. ما دائما بنقول بسرعه انه يا اخي انا ببتر, مستحيل يعني بالذات العلاقات الضيقه دي يعني ناس بتكون دائما بتعرف تبترهم, بالعكس دي الناس انت بتستثمر وده جزء من الاستثمار, ما انك انت بتعيش حياه مزيفه لكن انك انت فعلا يعني بتحاول انك انت لو في حاجات فعلا فيك غلط في حاجات فعلا فيك ما مظبوطه بتحتاج انك انت تكون تشتغل عليها. يعني لينا بتقول موسى مثال حقيقي اتعلمت منه حياة حلوة شديد, نشكر ربنا على كل شيء. يا لينا يا أخي منورانا وشكرا لك جدا جدا جدا على الكومنت الجميل ده. في أرجع تعال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أخي منورنا يا أرجع تعال.
1: أرجع تعال رسل لينا برضو يعني رأيك في الموضوع وقول لينا يعني نظرتك
0: لحدة ممكن يستخدم في حاجات كثيرة. أوكي في كوكو صبحي بيقول صباح الخير على أجمل بلد وعلى أحلى ناس أهلي وأخواني الكرام متشوقين للحلقة الجديدة. يا كوكو يا صدقني يا أخي يعني أنت جي متأخر شكلك. أي إحنا حلقة جديدة ابتدت قبل حلقة جديدة ابتدت قبل لكن لغاية حس يعني قدامنا حس يعني زي ربع ساعة كده في وقت إنك أنت تشاركنا وتدينا رأيك وتقول لنا الحاجة عجبتك شنو من حلقة الليلة. لطفي بيقول الناس البركة يا أخي صدقني يعني منورنا جدا يا لطفي مبسوطين بك جدا. وكمان حابين نسمع رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الصورة الحقيقية والصورة المزيفة, فحابينك انك تكون بتشاركنا برأيك في الموضوع. طيب في توتو السام اوكي اللي هو قسيس متوكل بيقول تحياتي لناصر قضاري في تفاؤل جميل مع المطر كونوا عافية. يا سلام يا أخي يا قسيس يا أخي منورنا جدا جدا وتحب تقول حاجة
1: حقيقة. أنا طولت منه
0: شيء صح
1: بصوت خالص إنه يعني أنت تكون بتشاركنا يا قسيس. تحياتنا لك من هنا ولكل الشعب الكنيسة والأسرة يا أخي ربنا يباركك. ودي يعني دي طلة جميلة جدا.
0: صدقني طبعا دائما قسيس متوكل يعني بيذكرني بالفول لأنه طبعا لما كان بيجينا الاستوديو طبعا ليك زمن يا قسيس لازم نجيبك يعني نكلمك طوالي, كان دائما لما بيجي بلقانا بعمل في الفول بتاع الصباح يعني فبس فدائما بيقول لي هاي انجي الفول وين نعملك فول طوالي
1: والله الفول انجي خلاص تعال طيب
0: هاي تعال طوالي يعني نعملك فول كارو كده. عمر السناسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. الحياة ليست أحلام مزيفة بل التزام وأغلبنا نتهرب من تلك الأزمات الأزمان. أوكي لذا جزء كبير منا يتصنع أعذار مزيفة لإرضاء من حولنا وهذا جزء من عاداتنا السيئة عسى نتداركها ونقبل واقعنا. يا عمر يا صديقني كلامك جميل جدا وممتاز جدا شكرا لك كثير. طبعا عمر نزولنا شديد يا أخي صاحبنا
1: من عنوان سمرنا يعني يعرف
0: يا صراحة يا عمر يا أخي يعني للأسف يعني الحياة دي في رأيك يعني كده شاركنا ممكن الحياة اللي بتخلينا نوصل للمرحلة دي شنو اللي بتخلينا إنه إحنا نوصل لمرحلة إنه يا أخي نقول لزول يا زول خلاص أنا بجيك ونقوم نعتذر من الحاجة دي. الأسباب اللي هي ممكن تكون خلتنا نوصل للحتة دي يعني شنو, فمنتظرين الكومنت بتاعك. عبد الله موسى بيقول نبحث عن حل المشكلة فينا يعني كشعب سوداني كله دم واحد كوشي. صدقني يا عبد الله يعني أحب أقول حاجة في النقطة دي إنه ممكن مثلا ما نعرف نحل الحاجة دي على مستوى الشعب كله لكن أي زول بيعرف يحل الحاجة دي على مستوى هو بصورة شخصية يعني. فالأسرة زي ما بيقولوا بتكون من البداية بشخص واحد يعني بعد كده بتبقى مجموعة من الأشخاص عشان تبقى أسرة بعد شوية مجموعة من الأسر عشان تبقى مجتمع. فهي الحكاية لو بدأت بها أنا كشخص حتفرق كتير. فالمسؤولية بتاعتنا على مستوانا احنا الأول, بعد كذا المجتمع تلقائيا ممكن يكون بيعمل يعني ياما يكونوا بتبنوا نفس النظرية أو إنه يكونوا مثلا بيحترموا ده على الأقل. يعني كوكو بيقول تحية خاصة لأنجي وساردس وسلام عليكم ورحمة. أنجي لك فترة وزمن طويل مختفية ومشتاقين كثير للحلقة, وكنا دائما بنستناكم في كل حلقة وفي كل مرة بتقدموا فيها شيء جديد ومميز. ربنا يبارك الخدمة. راديو سمر وموفقين دائما, ويستخدمكم لمسة قلوب كثير ويجعلكم دائما قريبين من قلوب الناس. مبسوطين إنه في حلقة جديدة. ربنا يبارك حياتكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. يسوع قال في يوحنا 32:8 تعرفون الحق والحق يحرركم. ربنا ما عايز منك صورة, عايز قلبك, لأن الإنسان بينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. وربنا يرشدنا جميعا لطريقه. شكرا كثير يا كوكو, ومبسوطين بك جدا جدا جدا. عارفة أنا كنت لي زمن طويل, لكن طلعت الأسبوع الفات, الأسبوع الفات طلعت حلقة, والأسبوع ده كمان طلعت حلقة, وإن شاء الله تاني ما بنغيب منكم. وفعلا بنتفق معك جدا يا كوكو لتعليقك. الزنجي زنجي بيقول الاعتماد على الذات هو أن تكون سندا لنفسك, لا أن تعيش منتظرا سند الآخرين. يا سلام يا زنجي, يا أخي كلامك جميل جميل شديد. لكن كده برضو شاركنا أكتر إنه في رأيك الحتة دي ما حتخلق نوع من الجفا بيننا وبين الناس؟ يعني كيف نعرف نعيش يعني حياة, يعني نعرف نعيش علاقاتنا بدون جفا لكن في نفس الوقت بدون صورة مزيفة يعني؟ فكده حاول يعني أدينا رأيك في الموضوع ده أو في النقطة دي بالذات. توتو بيقول تحياتي لكم أوكي والفل الجميل, يوم جميل وموضوع مهم, الرب يبارككم, وسلامي ومحباتي لمستمعي الراديو. شكرا لك كثير يا قسيس, يا أخي منورنا جدا جدا. وكذا كمان يعني يا قسيس ممكن تقول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة وتشاركنا كمان بوجهة نظرك في النقطة دي. يعني طبعا يا ساردس احنا قدامنا 9 دقائق واحنا في ختام الحلقة الليلة, ف يعني كده شاركنا بموقف غير المواقف اللي انت حكيتها اوريدي خلال الحلقة, موقف انت فيه يعني جاتك الضربة دي, فاهم اللي هو انه ده شنو انا قاعد اعمل فيه ده يا ساردس, فاهم اللي هو الضربة اللي هي فيها انه مثلا استضمت بانك انت عملت الحاجة دي وكيف انا عملت كده. يعني مثلا انت وعدت زول وقلت له يا اخي انا خلاص بجيك وبعمل معاك الحاجة دي, فشوية لما جيت رجعت عينتك شو الحاجة أنا عملتها دي, أنا صحيح كيف أنا قاعد أعمل حاجة زي كده أصلا يعني. فكده شاركنا بموقف لحاجة زي كده, لو بتقدر تشاركوا طبعا الموقف, يعني شاركنا بموقف حسيت فيه بالاصطدام الكبير ده. يعني
1: صدقني هينجي أنا ما هقدر أتذكر لأنه أنا أصلا زي ما قلت لك ماضي كله مواسير, ففي ناس كتيرة يعني وعدنا
0: عشان كده احنا نعتذر عموما
1: عشان كده نعتذر عموما لكل الناس يعني, لأنه دي كانت دي حقيقة يعني. أنا يعني زي ما قلنا نكون حقيقين, أنا كنت يعني بقول أي حاجة وبعمل اللي أنا دار أعمله في النهاية, ما كنت بكترس للناس, ما عشان أنا ما بكترس يعني. أنت هي ذاتها تركيبة غريبة, إن أنت ما مكترس للناس لكن أنت
0: مكترس
1: للناس يعني. أنت طيب صح. أنت ما دام أنت ما مكترس لي ليه بتوعدني عادي يقول لي ما بعمل بس صح, لكن أنت بتحس لا لا أنا خلاص أنا بعمل لك كده وبتاع, بعدين لما يجي الوقت اللي أنت مفروض تعمل فيه الحاجة اللي أنت وعدتها بتلقى نفسك شنو
0: ما عملتها.
1: فدي دي دي حاجة مؤسفة جدا يعني. نشكر ربنا يستير الواحد في رحلة بتاع التغيير إنه يكون بيوعى للحاجات دي ويعرف ياخد قرارات صح. بس صراحة جوا أي حاجة أنا ممكن يعني أشارك بها, لما عبد الله موسى يتكلم عن فكرة إحنا كشعب سوداني ومجتمع وإلى آخره, يعني حس جواي الفكرة بتاعت شفت حس دي يعني كده الفكرة بتاعت شنو احنا ليه دائما احنا يعني المجتمع هو اللي بيشكلنا, المجتمع هو اللي بيغيرنا, واحنا عايزين نرضي المجتمع. بيتين انا بقدر اغير في المجتمع او بيتين انا محتاج اكون مختلف عشان انا يكون عندي تاثير في المجتمع اكتر مما المجتمع يكون عنده تاثير علي يعني. انا دي حاجه بس يعني, وهو بيتكلم انا حسيت بها, فحسيت انه واحدة من مشاكل مجتمعنا السوداني المختلف, لأنه مجتمع مختلف متنوع الثقافات متنوع الأديان متنوع الأفكار ووجهات النظر والأعراق وكل حاجة, شنو اللي بيخلينا إحنا رغم اختلافات المجتمع نقدر نقول لا إحنا واحد, أو إنه أنا يعني أنا أكون وصمة أو هذول الوصمة دي سمح
0: يعني حلو شديد يعني أنا تصميم بوقفك
1: يعني بتانا أنا أكون عندي لمسة أو يكون عندي علامة أو حتة أن أنا أكون بساعد المجتمع إنه يطلع من القوقعة بتاعت إذا كان قبلية إذا كان دينية إذا فهم الحاجات اللي بتقسمنا لأنه للأسف إحنا كمجتمع سوداني صراحة معانين من الحاجة دي يعني ياما وكم وإلى تسلم لزول أخبارك شنو كيف عملتها أنت من وين قبيلتك شنو
0: أول سؤال
1: يا أخي يعني إحنا أول سؤال وصلنا لحتة بعيدة إحنا بعيدين بعيدين في الفرز يعني أول أحد نبدأ جريد يعني زول بجريد أنت وين
0: عشان
1: أخذت عنك
0: الصورة
1: في رأسي صح فبتمنى إنه ده يكون واحدة من الحاجات اللي إحنا كأفراد زي ما أنت قلت إنه المجتمع بيتغير بفرد لأنه المجتمع أصلا هو مجموعة بتاعت أفراد فإحنا كأفراد وكشباب في يعني في اللايف ده في صباح بلدنا إنه نحن نكون بنوعة لحتة إنه إحنا محتاجين نطلع من الإطار الضيق وإنه نحن نفكر في حتة إنه إحنا سودانيين ونفكر في حتة السودانية ونفكر في حتة إنه الوطن ده وطننا وكيف إحنا نقدر يعني ناخده خطوة لقدام بدل ما إحنا نكون إحنا ذاتنا بنقطع وبنشرط وبنقسم وديل إنت وديل إحنا وإحنا أحسن وإنتوا أحسن أنا شخصيا يعني الحاجة دي لاحظت لها وممكن ناس كتار يكون لاحظوا لها في السودان كان عندنا يعني ده واقع للأسف المرير ممكن نقوله وده حقيقة فينا زي ما إحنا عايزين نكون حقيقيين في ناس فلان وديل ناس فلان وديل سيادة البلد وديل سيادة السودان لما تفاجأت لما مرقنا أنا تفاجأت إنه إحنا كلنا سودانيين
0: بالضبط
1: والهوية شايلنا الجواز ده
0: سوداني
1: لما يترفض بنترفض كلنا الأصلي والبيناك والأسياد إحنا كلنا واحد حقيقة. فخلينا إحنا كلنا نسعى إنه نصلح صورتنا عشان لما احنا نطلع صورتنا يكون مقبوله لكن انا لما اكون بقول يا اخي ديل هم ديل وديل هم ديل وديل احنا المجتمع البرا ما بعين انه ليه ديل هم وانت كويس عشان انت ما منهم لا انتوا في النهايه كلكم
0: واحد
1: سودانيين
0: صح
1: فدي حاجه انا شخصيا يعني ممكن دي حاجه انا لاحظت لها في الغربه انه لا احنا كلنا واحد وده الحاجه اللي انا مبدئيا لو رجعتها هرجع بها انه لا احنا كلنا واحد وعايزين نعيش في الطريقه دي انه احنا واحد نطلع من الصوره النمطيه بتاعت القبليه والتفاصيل زي دي
0: انت عارف كمان احنا عندنا مشكله يا ساردس في الحته بتاعت المجتمع دي انه احنا عشان عندنا الولاء للقبيله او الولاء والانتماء للدائره الضيقه أكثر من يعني الولاء والانتماء للسودان ككل فإحنا مثلا ممكن مثلا يعني في المجتمع بتاعي يعني أبقى الصورة مزيفة في المجتمع بتاعي وأحارب عشان الصورة المزيفة دي مع المجتمعات التانية يعني يا زولدي إحنا كده إحنا بالمنظر ده ما ينفع تتكلم معي ما ينفع تقول لي أنت كيف بتعمل كده يعني تخيل أنت عايش صورة مزيفة وإنت بتصارع في جواك انك انت ما حاب الحاجه دي وفي نفس الوقت بتطلع برا
1: بتحارب
0: عشان حاجه دي الصوره المزيفه دي فدي اكبر مشاكل الصوره المزيفه للاسف واحنا قاعدين نعيشها في واقعنا الحالي بس نرجع تاني وبنقول وبنشجع الناس للنقطه الاساسيه والمهمه جدا اللي احنا كنا بنتكلم عنها الحلقه كلها اشبع صح انتمي صح حقيقي. عشان تعرف تعيش صح ده الثلاثة حيات اللي هم ممكن يساعدوك في انك انت تعرف تتغير في النطاق ده حابة كمان برضو أسلم على كل الناس الحاليا بيحضرونا أو بيسمعونا في الستلايت حابة أقول لكم يا جماعة احنا خلاص فاضلنا دقيقتين وحننقطع منكم فممكن عادي في أي لحظة كده تسمعوا انه الشغلة دي انقطعت لكن مبسوطين بكم جدا جدا جدا ونحب نذكركم يا ناس الستلايت بتوزاتكم عشان ما تكونوا بعيدين من الإعلانات بتاعتنا بنقول للناس الفيسبوك انه احنا جماعة متاحين في كل المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي وغير ان احنا متاحين في مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما بس قاعدين نطلع صباح بلدنا ولا بس احنا قاعدين نطلع الساعة سمر اللي حتكون بعدين كالساعة 4 لا احنا عندنا برامج كثيرة شديدة يا جماعة حاليا في الوقت الراهن يا ساردس عندنا بودكاستين
1: ده حقيقي
0: بودكاستين يا جماعة بودكاستين حاليا بتعرضوا عندنا الله البريدو هو لو كان فترة طويلة جدا معانا وما زال مواصل معانا الله البريدو بينزل كل يوم سبت وعندنا جرعة وعي بتنزل كل يوم أربعة فنشجعكم أنكم تحضرونا في الفيسبوك في صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك الصفحة اللي انت بتحب تحضر فيها دائما خش فيها وحتلقانا احنا برضو متاحين وموجودين هناك
1: وحاجة مهمة أيوة. اليوتيوب يا جماعة
0: اليوتيوب يا جماعة.
1: أنا واحد من الناس دائما قاعد أقول اليوتيوب ده ضابط.
0: صح.
1: فأنا بحب إنه لأنه حقيقي حسيت كده إنه إحنا دائما ناس فيسبوك.
0: أي.
1: فهمتي؟ لكن أنا بحس إنه الفيسبوك مرات بيشتتك. فأنا مثلا لو
0: دار أحضر حاجة
1: بقلب بعمل. لكن أي. أنت لو يومين تحضر حاجة وبودكاست معين حاجة عشان تستفيد منه أنت بتخش اليوتيوب اللي هو مخصص ليشنو؟
0: لحاجة الحلقة دي.
1: بس. فبشجعكم انكم انتوا تكونوا بتخشوا بتشوفوا الصفحه بتاعتنا في اليوتيوب وكمان هتلقوا بلاي ليست مش بس البودكاستين اللي اتكلموا عنه حاليا لكن في كذا
0: حاجات كثيره
1: برنامج يعني هتلقى نفسك يعني في كل المجالات اللي انت ممكن تكون حابب انك تطلع وتعرف وكمان بس مش تطلع وتعرف انا بحب لما تختلف معنا في الراي او تحس انه في حاجه انت حابب تشارك بها ابعت كومنتاتك عندنا تيم ظريف جدا هو قادر انه يكون بيستوعب الرسائل ويرد لك ويتناقش معك في اي حاجه انت حاسيه انه الحته دي ما وقعت لي او ليه قلت كده يعني انا بدعم ناس ليه كده فدي دي حاجه حلوه تعالنا نتحاجج ونحن نكون بنتناقش في الحاجات
0: صح وكمان حابه يا جماعه نذكركم انه احنا متاحين على مدى الاسبوع حتلقى صباح بلدنا كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 9:30 صباحا لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان ومن الساعه 4 لغايه الساعه 5 بتوقيت السودان ساعة سمر مع زميلتنا العزيزة والغالية جدا إيناس الجميلة وكمان بنشجعكم أنكم تحضروا كل البودكاستات وكل البرامج حتلقوها موجودة ومتاحة وزي ما قال ساردس وحتلقوها كمان في اليوتيوب موجودة بالبلاي ليست حتخش وتحضر حلقة بيجاية حتلقى الله كنا كمل حلقة بعدها تقوم تخش الحلقة البعادة وتخش الحلقة البعادة وأكيد إحنا يعني متاحين نكون بنرحب بكل تعليقاتكم بكل آرائكم وحتى لو عاوزين يا جماعة نتكلم في موضوع معين رسلوا لنا يا جماعة قول لنا مثلا دارين موضوع الفلاني ده نتكلم فيه وإحنا هنكون متاحين جدا إنه إحنا نكون بنسمع كل آرائكم بسرعة كده أخذنا هبة بتقول

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتحت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأن التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حياة مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعاً إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جداً جداً بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعه، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعة زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعة زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا وكل الناس اللي بيشاهدونا، يا رب صباحكم جميل، يا رب انتم كلكم بخير وبعافية، ويا رب ليلة كمان تكون طاقتكم كده متجددة وعندكم مزاج رايق وانتم بتسمعونا في راديو سمر. بجد يعني مبسوطة شديد انه اكون معكم في الصباح ده، ومبسوطة اكتر انه موضوعنا ليلة شيق، واعتقد كل الشباب وكل الناس هيعرفوا يتكلموا فيه. وكمان الليلة يعني معاي ضيفة مميزة شديد، ضيفة عسولة انتم بتحبوها شديد، ضيفتنا الغالية، خلونا نصبح عليها، وهي كمان حتكون بتصبح عليكم، دلال. كيفك يا دلال؟
2: أنا كويسة، صباح الخير جميعا. أنا لي فترة ماجد، أنا متحمسة ومبسوطة شديد أن أنا موجودة. شكرا عشان استقبلتيني. صباحكم جميل وكده مليان حيوية وفرح وحب وسلام، وأتمنى أنه يكون يوم اثنين سعيد عليكم، وانتوا تصبحتوا بينا واحنا تصبحنا بيكم.
1: يا سلام يا دلال، يا اخي صديقي نورتينا يا
2: بنورك يا اخي، عن الاضاءه دي
1: الاضاءه زايده
2: زايده، فياس النور نورنا يا جماعه. ونوركم برضو
1: طبعا يعني لازم. اخبارك شنو يا دلال؟ كيف اسبوعك؟ أو يعني نهاية أسبوعك كالفات، إحنا ما في بداية أسبوع،
2: إحنا في بداية أسبوع وفي بداية شهر، وأنا عايز الشهر يخلص.
1: ليه كذا؟
2: لأنه يعني إحنا ما عندنا إجازة السنة دي، فمعصورين شديد، وده آخر شهر يعني يا جماعة، أدعو لي أنه نخلص بسلام. السنة دي كانت طويلة شديد ومتعبة شديد، فالشهر ده كله تعب. أنا يعني لغاية هسه ما مجمعة بداية أسبوعي، بس بقول يا رب.
1: أيوة. لا دقيقة كده، دقيقة، أنتوا ما عندكم إجازة أصلا؟
2: في، بس السنة دي تكنسلت لأنه انضغطنا في شهر من الشهور وكانت الأمور صعبة يعني.
1: أيوة.
2: أي فلما جينا لنهاية السنة لقينا أنه الزمن ما بيكفينا، فمضطرين أنه خلينا السمر سكول خليناه ذاته، فبقينا مضطرين نكمل المنهج عشان نبدأ السنة الجديدة.
1: ربنا يعينكم طبعا يا جماعة. لكل زول بيسمع، دلال هي أستاذة، فيعني أنا قلت قبل كده أنا كنت أستاذة، ويعني بتعاني كثير من الأوقات، لكن
2: جدا
1: لكن يعني في مميزات حلوة في الأساتذة، يعني عندهم صبر، بالذات الأساتذة اللي بيدرسوا الأطفال الصغار. فكده يعني هنخش موضوع حلقة، لكن كده ورينا حاجتين كده تعلمتيها من التدريس.
2: انه دي حاجة انا معتبرها فاني شديد، يعني حاجة يعني ممتعة كده، ان هم لو عجبتهم الحاجة مهما كانت الحاجة دي يا جماعة، ولو كان كيس حلاوة، هم حيجي يدوك له ويقول لك انه يعني انها من القلب، فانت تقبليها. شيليها مننا. اي نوع من الهدايا هم بدوني له، حرفيا انا بحتفظ به في عندي حتة كده حاجة زي صندوق كده مليان مليان حاجات، عبارة بس عن انه هم جابوا لي حاجات. وتوقع انه في هنا فاهمة في ال، ودي حاجة فاني تانية بختبرها تقريبا كل يوم، انه بتجيني رسمة عليها عيد ميلادي. انا بحتفل يا جماعه بعيد ميلاد 65 مره
1: طول السنه، يا الله الاطفال حلوين.
2: فهم حلوين شديد، هم اعمارهم صغيره، فيا بخلوكي ما بتقدري تغضبي، فاهمه؟ حتى لو عصبتي قدر شنو، بتجي تاني يوم عادي بتحضن، مش تاني يوم في البريك بلقى روحي بسلم عليهم وبحضنهم وصالحنا.
1: هم بينسوا بسرعه،
2: هم بينسوا سريع.
1: دي حاجه حلوه شديد في الاطفال، يعني واحد نفسه يتعلم الحاجه دي،
2: وبخلوكي انت ذاتك تنسي سريع، فاهمه؟ انه انت ما تركزي في الغلط اللي هم عملوه، لان انت لما تلاحظي انه الواحد

0: ما بيخط الحاجة في خاطره، ما بيخطها في عقله أصلا، بيمشي كده وخلاص. فأنت سوي بتقولي دقيقة ليه أنا مكبر الموضوع، ليه أنا مصعب الدنيا؟
1: أي ما شخصين الأمور،
0: ما شخصين الأمور يعني. المفروض نرجع أطفال كلنا صراحة.
1: صح صح صح، دي حاجة حقيقية شديد صراحة. يعني أتمنى إنه فعلا الشهر ده يعدي بسرعة. خلاص بعد الشهر ده حتاخدي إجازة صح؟
0: لا
1: ما قلتي كده قبل، غلط
0: يعني. هو ما في إجازة إجازة يعني، المفروض إجازة على الأقل تكون شهر.
1: أي
0: فتقريبا ممكن تكون أسبوع أو حاجة بالشكل ده.
1: يعني تحاولي تلحقي سريع يعني،
0: أخذ نفس
1: وتاخدي نفس. وما عندك ما عندك حل الأسبوع ده كمان، لو حصل فيه أي التزامات إجبارية أخرى خلاص الإجازة ضاعت.
0: أنا حأنزل بنفس الإنرجي بتاعت السنة دي، ما في طريقة أتشارج يعني. ما في طريقة.
1: لا لا، ربنا يعينكم بجد، ربنا يعينكم يا شباب. زي ما سمعنا أخبار الدلال، عايزين كمان نسمع أخباركم، عايزين نعرف أسبوعكم الفات كان كيف، وبداية الأسبوع الجديد كيف عاملة. يعني أتمنى إنه الكل يبتدي يشارك. عايز الليلة يا شباب بجد بجد بجد الناس تكتب، يعني ناس تعلق وترسل لنا إذا أسئلة أو مجرد تصبيحة، مجرد فكرة أو رأي بتطرحوه. عايزين الليلة يا شباب يعني زي ما بقولوا نفجر التعليقات دي. يعني في الأول عندنا أخونا علي أحمد بيقول لنا صباحكم زين، صباحكم سمر. شكرا كتير يا علي، ده أول إنسان علق، فيعني بنحييك جدا جدا يا علي على المشاركة الجميلة. ونتمنى إنه كمان كل الناس يعني تبتدي تكتب لنا وتصبح علينا. يعني شايفين الموضوع بسيط يعني،
0: صباحنا سمر يا جماعة. أنا يعني ضحكت لأنه بالفعل صباحنا سمر يعني. أيوة. صحيح عشان نتكلم
1: عشان نتكلم في سمر
0: في
1: شباب
0: معي.
1: فدي حاجة حلوة، وصراحة أن الأحلى لما كمان نلقى أنه في ناس متفاعلين ومعانا في الونسة ودخلوا معانا في الجو كده من الصباح وكده، يعني دي حاجة مشجعة شديد. عندنا كمان أخونا ميرو بيقول يسعد صباح يسعد صباحك بكل خير يا رب، أحلى قناة وربنا يبارك فيها كمية راحة نفسية، ربنا يحفظكم يا رب. شكرا كثير يا أميرو بجد، يعني الراحة دي بنلقاها لما نلقاكم معانا، يعني دي حقيقة. ومبسوطين بك جدا جدا. عايزين قبل ما نبتدي موضوع الحلقة، احنا كده كده ليلة موضوعنا موضوع شيق
0: جدا جدا جدا.
1: أقول للناس لازم لازم لازم تشاركونا في موضوع الحلقة.
0: أنا حاسة إن هم تلقائيا حيلقوا روحهم بيشاركوا بدون ما يحسوا، لأنه الموضوع بيخلي عندك مش فضول، بتكون عايز ترد فاهم وتفرض رأيك. وأنا رميت لكم أول طعم يا جماعة.
1: بجد يعني ده موضوع صراحة كل الناس تقدر تشارك فيه وكل الناس تقدر تقول فيها رأيها. عندي كمان طلب صباحي كده لذيذ منكم يا شباب، يا ما بتخذلونا يا ما بترفضونا طلب
0: أبدا.
1: الطلب هو إنه أنتوا لازم لازم لازم، هسه طبعا 12 شخص، ما بين 12 ل15 شخص صاحين ونشيطين وعندهم طاقة إنه يحضرونا. يلا يا شباب، في زيكم كتار صاحين لكن ما عندهم حاجة يعملوها هسه، أو يعني ما عارفين يعملوا شنو، فهنقول لهم تعالوا حضروا راديو سمر، تعالوا حضروا اللايف الآن. هنعملها كيف؟ هنقوم نعمل شير. شايفين أنا بطلب منكم طلبات بسيطة كيف؟ يعني شير في الحركة حقة السهم الطاير ذاك كده أو لافي كده، دوسوا وحيتتشير. أي زول حاليا أونلاين يعني حيقدر يسمعنا. لو كمان حابين تعملوا حركة تانية بديكم two options، شوف الأسهل بالنسبة لك وعملوا، إنك أنت تكتب اسم الزول اللي أنت عايزه يحضر، جيب اسمه عديل أكتبه لنا في اللايف واسم الأكاونت بتاعه. يعني أنا في ناس بعض مرات طبعا أساميهم بتكون نفس الاسم بتاع الأكاونت، فأنت بتكتب اسم الأكاونت بتاعه حسابه في فيسبوك، وتلقائي حيظهر له نوتيفيكيشن إنه في زود عاوز يحضر، فيجي يحضر معانا اللايف. كده اتفقنا يا جماعة ولا ما اتفقنا؟ يعني أتمنى إنه الناس تتفق وتشاركنا برأيها، عشان إحنا فعلا فعلا فعلا عايزين نستفيد. يعني أنا ودلال جايين نستفيد وجايين نتعلم منكم حاجة جديدة، يعني
0: ما جايين نتونس بس يا جماعة، إحنا عايزين نستفيد من بعض ونستفيد منكم وإنتوا تستفيدوا مننا. وناخد حاجة جميلة كده في الصباح ده يعني قبل ما نواصل يومنا.
1: اي صح دي حقيقة. عندنا اخونا دانيال اويت بيقول لنا صباح الخير من جنوب السودان جوبا مستمعين راديو سمر الحلوين، نتمنى لكم كل الخير والعافية. شكرا كثير يا دانيال بجد، يعني رسالتك بتفرح قلوبنا وسلامنا لكل الاهل والغالين في جوبا، ونتمنى انه يعني كلكم انتم كمان بصحة وعافية. وكمان منتظرين مشاركتك معنا، اذا عايز تشاركنا بيومك، اذا عايز تشاركنا بداية أسبوعك أو بداية الشهر الجديد. يعني دلال بتقول إنه الشهر ده لما ينتهي غالبا حتاخد إجازة أسبوع، فدي حاجة جميلة يعني. فشاركونا أنتوا يعني بتعاملوا في شنو، بعد الشهر ما ينتهي حيحصل شنو، أو أثناء الشهر حيحصل شنو. يعني عايزين الناس تشاركنا. طبعا أنا يعني حابة أقول إنه الشهر ده ما طبعا ما في إجازة نهائي إلا يعني ويك أند، يعني أحب أزرك يا دلال إن أنت ما برك. يعني آخر مرة أخذت شهر كامل إجازة. لا إجازة من كل حاجة، لأنه إجازة من الشغل معناته أخذتيه عشان أنت عندك جامعة. أنت ما عندك
0: إجازة فكده ما في إجازة،
1: أنت بتقري الامتحاناتك بس ما قاعد تشتغلي، فاهمة؟ فيعني لا لا لا لا.
0: ما في امتياز هنا صراحة. إجازة
1: زمان كان أيام الجامعة فعليا بتمشيها أو المدرسة، الإجازة الكبيرة دي كانت يعني
0: ده كان حلم كل طفل وكل زول بيدرس عموما، إنه أنت تكون قاعد تقريبا كانت 3 شهور أو 4 شهور تكون قاعد في البيت بتنوم وما عندك هدف كده، فاهمة؟ طبعا مضطر تعمل أي حاجة، أقصى شيء ممكن تعمل إنك تترسل الدكان مثلا. ما في شيء تاني.
1: وكنا لو في اخو في البيت نقول لا لا دي حقه الاولاد، دي شغلاني الاولاد خليهم.
0: فيعني اجواء جميله يعني اعتقد هذه الايام
1: كانت ايام حلوه. واحلى حاجه كانت انه انت بتعمل حياتك تمام متعود تعملها، يعني مثلا بتساهر يعني انت اذا عندك مدرسه لا يعني السهر ممنوع، فلا الإجازة الكبيرة يعني سهر.
0: أنا سهر
1: طبعا سهر لحد الساعة 12
0: يعني.
1: برضو ليميتد يعني
0: شديد.
1: ما هنشطح شديد،
0: ما هنشطح، ما هنقدر أصلا لأنه كنا أطفال والواحد بيغمى عليه وعادي يعني ما بنوم بإرادته.
1: إحنا زمان ما كان عندنا تلفونات وكذا يعني.
0: اليوم كان طويل يعني أنت بتصحى بدري، ولو بالغت في النوم يعني ممكن تصحى 10 قولي دي أقصى حاجة. فأنت من 10 لسه عندك لغاية مثلا 10 الثانية، وأنت بتكون يومك ممطوط كده وما عارف تعمل فيه شنو، هتخش وتطلع من نفس الصالة 10-20 مرة عادي جدا، وتنوم مرتين 3 خلال النهار بس يعني ما بالك الليل. فيا كان
1: تحضر الكرتون يعني كانت
0: كل شيء انت ما حضرته في حياتك ممكن تحضر في 3 شهور دي
1: بجد.
0: كل مسلسل مشيته هتحضر عادي.
1: كانت ايام حلوة صراحة يعني غايته، واتمنى انه حتى الاطفال حاليا يكونوا بيستمتعوا حتى لو في اختلافات، بس يكونوا برضو عندهم نفس الحماس ده للاجازات وللبرامج وكذا. اخونا موسى بيقول لنا صباح يا جمال يا اجمل عبارات والكلمات، شم الورد رائحة العطور، نسأل الرب يسوي القلوب الطيبة. أستاذة ترنيم عزيزتنا دلال وكل أسرة راجي سمر، وسلامي للأستاذ هيثم. شكرا كثير يا موسى. بمناسبة يعني هيثم قاعد يحضر معانا الحلقة، فهو أكيد سمع سلامك وسمع التحايا. احنا كمان بنشكرك جدا يا موسى، وعايزينك كمان تكون معانا لحد نهاية اللايف يعني لو أمكن يعني. طبعا ده طلب تاني اللي لغايته طلبات
0: كثيرة طلباتك كثيرة
1: يعني يا جماعة استحملوا يعني احنا في النهاية هنا أسرة وأخوان، والأخوان بيطلبوا من بعض عادي يعني.
0: يا جماعة
1: كده يا دلال خلينا نخش في موضوع الحلقة لحد ما الشباب ده يسخنوا كده معانا ويخشوا معانا في الموت. شنو الحاجة خطرت في بالك لما سمعتي شنو اللي هو السؤال بتاع شنو الحاجة بتستحق انك انت تختلف عشانها؟ يعني حسيتي انه يعني كلمة الاختلاف دي وترتك، ولا حسيتي انه يعني سؤال عادي؟
0: هي كلمة بتوتر صراحة. يعني كونه انه احنا مختلفين شكلا لونا دينا جغرافيا مختلفين بكل الطرق، فالواحد اول حاجة بتخطر في باله انا ما عايز اكون براي عشان انا مختلف، او دي حاجة خطرت في بالي انا ما عايز اكون براي لانه انا مختلف، او الاختلاف معناه انه انا اكون بعيد عشان انا ما بشبه، عشان انا ما عندي نفس الفايبس، ما عندي نفس الخاصيات، ما عندي نفس الافكار، معناته انه انا زول ما مقبول. فدي أول حاجة. أنا مرات كثير أنا بخاف من كلمة الاختلاف بكذا منظور صراحة، ما بس من حتة المجتمع أو كذا، بس الزول كل ما بيخش في الحتة الما مريحة دي بالذات كل ما بيعرف إنه الموضوع ما بالخطورة دي، أو هو ما أقدر أقول ما كبير لكن حاجة مقبولة إلى حد ما، وكل ما أنت بجد تغوص في الموضوع بتلقى أوه أنا ممكن بالعكس دي حاجة تتحبى، إنه أنا أكون مختلف في رأيي في شكلي في أفكاري، في دي حاجة حلوة. يعني ربنا خلق كل شيء مختلف، يعني هو خلق حيوانات فليه ما يكون في حاجة بتطير وفي حاجة بتسبح يعني. ففكرة الاختلاف ذاتها حاجة حلوة، بس المعضلة بتجي وين؟ المشكلة إنه إحنا اللي ما بنوظفها صح، إحنا اللي ما بناخد المنظور الصح، إحنا اللي بنعاين من منظور معين. ممكن المنظور ده يكون المجتمع بس، ممكن المنظور ده يكون يعني الكلام بيقوله الإمامة وبابا مثلا. فأنا ما بدي نفسي ذاته فرصة إنه أنا أكون مختلف أو أقبل الاختلاف. يعني الواحد مضطر ومحتاج إنه هو يقعد في القعدة الما مريحة دي ويفكر ويراجع نفسه، وحتلقى إنه الموضوع بجد مقبول. أنا الكلمة اللي حقدر أقولها مقبول. يعني ما إلا أرفضه أو أحده بحاجة معينة، هو مقبول إلى حد ما.
1: صراحة أنا بتفق معاكي، بالذات إنه حتة الخوف أو التوتر أو حاجة قلتيها مما تسمع كلمة الاختلاف دي. يعني إحنا طبعا للتوضيح جايين نتكلم عن إنه شنو الحاجة اللي بتستاهل إنه أنا أكون بختلف عشانه. يعني مش بختلف بفكرة، طبعا حنتناقش في حتة انه ما بختلف ما معناته انه جاي اتشاكل معاك، جاي اخرب وش معاك، جاي ارفضك، لكن لا، يعني جاي نتكلم عن انه انا عندي راي، عندي فكر، عندي مبدأ، عندي ايمانيات بتشكلني بالطريقة دي. فلو في اي حاجة تانية ضد الحاجة دي ما بتتماشى معها، لا أنا حكون بختلف يعني. لكن الحاجة اللي للأسف موترة شنو في الحتة دي، إنه أنا بخاف مثلا من إنه لو أنا اختلفت أنت ما تحبيني تاني. لو اختلفت مع فكرة معينة أنت قلتيها مبدئك ما بيناسب مبدئي، معناته يا دلال يعني للأسف حترفضيني أو حتكوني ما بتحبيني. وطبعا كلنا متعطشين ومحتاجين للحب من الناس التانين.
0: أكيد.
1: ففي رأيك دي نحلها كيف؟ يعني في حاجة ممكن تساعدني إنه نقول أو حاجة تقرر إنه أنا ما ححبك أو أنت ما حتحبيني، لو في حاجة معينة ولا لا، يعني عشان نطمن بس يعني من البداية كده.
0: أنا طبعا حقول الكلام ده من منظوري أنا الشخصي. يعني ما كل حاجة إحنا لازم نتفق فيها مبدئيا. ليه؟ بأقل منطق أنا بقدر أفكر فيه، أنت في جسد براك وأنا في جسد براي، إحنا لو كنا عايشين في نفس الجسد معلش إحنا مضطرين نتفق. لكن كون إن إحنا أي زول فينا إنسان يعني عايش براه، بيتنفس براه، بيأكل وأموره براه يعني، فالطبيعي ان احنا نختلف. ليه احنا نكون دائما متفقين؟ بنلاحظ انه اغلب العلاقات لما تكون بين ما بس جوا البيت، بس انا بتكلم عن العلاقات الخارجيه يعني، هي بتكون حلوه في بداياتها. ليه؟ لان احنا بنكون متفق في حاجه، مجرد ما يجي الاختلاف بنحس انه في كره بدا يحصل، انه الحب انتهى، انه ما ينفع احنا نختلف وكده. فحين احنا لو قعدنا احنا والناس المختلفين معاهم بنلقى انه الموضوع أو يعني ده منظورك انت شايف صح. بالنظارة دي وانا شايف بالنظارة تانية ونتفق انه احنا نختلف. وين المشكلة كده؟ احنا برضو اتفقنا الى حد ما انه احنا يعني انت عندك رأيك وانا عندي رأي، زي ما انا بحب ايس كريم فانيلا مثلا وانت بتحب التوت ولا توت
1: زبادي.
0: ففهمة؟ فالموضوع سيمبل شديد، ما مضطر انك انت تربط كل حاجة بشخصك بقيمتك او بهويتك. احنا الحاجات الزي دي ممكن توجع اكتر حاجة للناس الشباب المراهقين او الواحد اللي ده بيكون شخصيته، لانه هو بيكون شايف انه لازم يكون في مقابل للحب. بالذات لو زول يعني عاش في بيئة كانت traumatized أو بيئة صعبة شوية.
1: متعود على الفكرة دي يعني أنا متعود إنه أنا فعلا لازم أعمل حاجة عشان يحبوني.
0: عشان أتحب.
1: وبمناسبة حياتي بتطلع مما أنت بيبي يعني أنت بيعلموك المشي والكلام وماما وبابا وreflection يا دوب تتكلم وكذا من هنا أنت بتعرف الحب ده بيعملوه كيف أو الحب ده مفروض أجيبه كيف يعني مفروض كيف أخلي ماما تحبني مفروض كيف أخلي بابا يحبني كيف أخلي المدرسة والمدرسين والشباب يكونوا كلهم بيقولوا إنه الزولة دي زولة رهيبة يعني دايما أنا صغير بتعلم الحاجة دي لأنه يعني باي سنس كده إنه أنت أصلا بتتعلم من أهلك يعني بتتعلم من الناس
0: من البيئة اللي أنت فيها بالزبط. أكتر حاجة ف يعني إحنا لازم نتقبل إنه إحنا مختلفين هو إنه نكون إحنا متفقين أو بنحب نفس الحاجات دي حاجة حلوة ودي واحدة من الحاجات أنا متأكد إنه ربنا خلقها عشان إحنا نتقرب من بعض ففكرت إنه إحنا نصل لمفترق طرق ده بيورينا إنه أنت عندك شخصية وأنا عندي شخصية ما دي ما حاجة كعبة إنه إحنا نكون مختلفين أو بنفكر بطريقة مختلفة بالعكس ده بيوريني أنت منو أنت عايش كيف مبادئك شنو قيمك شنو أفكارك شنو وأنا بالفعل بكون عندي حاجات مختلفة يعني عني فأنا يمكن أنا عشان ما متقبل اختلافي ما حتقبل اختلاف الزول الثاني وزي ما قلت لك أي زول وصدمات وأي زول والأفكار أو القيم اللي هو قام عليها لكن مجرد ما أنت تصل لمفترق طرق ودي حاجة أنا بحاول أتعلمها من فترة إنه كل ما أنا اختلفت مع الزول بقول له نتفق إنه إحنا نختلف عادي إنه أوكي ده رأيك خلاص أنا ده رأيي برضو ولو قلت الكلمة دي أكتر من مرتين بخلي النقاش ما هو ما دائما بكون نقاش طبعا لكن بقفل الموضوع بالنسبة لي أنا بقول له أوكي تمام يعني إحنا وصلنا ليه هو ما دار أقول حائط مسدود لكن إحنا وصلنا لأنه ده مفترق طرق أنت ممكن تمشي بجاه وأنا حختار الشارع اللي أنا عايزه لو أنت ما عايز تمشي معي ولا أنا عايز أمشي معك ما قصة صراحة يعني
1: انت عارفة بعض مرات يا دلال زي ما بعض مرات احنا بنتضايق من انه في شخص مختلف عننا في اوقات كثيرة شديد بنحب نكون قريبين من الشخص المختلف عننا بعض مرات الشخص اللي بيكون ما ماشي بنفس الافكار بتاعتي بيكون بيجذبني ليه لانه مثلا بلقى عنده اصرار مثلا في انه يكون ثابت في مبدأه whatever happens ما حيغيره فانا بالنسبة لي انه انت كيف قدرت تعمل حاجة دي فدي حاجة بتخليني اقرب اكثر من الزول ده وطبعا ده التفكير السليم انا بقول انه ده التفكير السليم يعني شايفة كده انه بعض مرات الاختلاف لما انا اكون مختلفة معاكي في حاجة بيساعدني انه انا اقرب اكتر لانه انا ممكن اكون اعجبت بالحاجة اللي هي خلتك تكوني مختلفة عني دي اصلا او اختلفتي معي فيها فطبعا ياريت كلنا فعلا نلبس النظارة دي ونشوف انه في حاجات جميلة جدا قاعد تكون في الشخص الاخر او في الفئة الاخرى يعني ان احنا ممكن نتعلم منها حتى وان كانت شكك شوية أو بتهز أو بتخلينا أقعد دقيقة دقيقتين كده أفكر تاني عن مبدئي It's okay عادي يعني الرأي بتاعي ممكن عادي يتغير ممكن عادي يتغير من موقف لموقف ممكن عادي يتغير على حسب أنا ذاتي كنت كيف زمان أفكاري تغيرت كده المبدأ نفس الشيء أنا بقول بس المبدأ أكثر شيء بيكون ثابت أو اتعلمته من مصدر ثابت فلازم يكون ماشي في كل جوانب حياتي whatever كان الموقف اللي أنا فيه ف يعني حابة أتكلم في الحتة دي أكتر بس لكن شايفة إنه في شباب حلوين يعني ما قصروا كتبوا لنا رسائل وصبحوا علينا عندنا أخونا جيمبر عبد الله بيقول لنا صباح النور والسرور عساك تبدأ يومك براحة وابتسامة ومليء بالخير والأخبار الطيبة آمين يا جيمبر
0: يعني أنا ابتسمت تلقائي
1: صح؟ يعني رسمت البسمة في وجهنا طوال يا جيمبر بعد ما رسلت لنا الرسالة دي وشكرا كثير لك أتمنى فعلا أنه كل زول بيسمعنا فعلا يكون مبسوط يعني ولو في ضيقة تمر ولو في مشكلة تمر وربنا يعني يدينا الصحة والعافية عمر بيقول لنا من العاصمة الإدارية صباح الخير عليكم راجي سمر والتيم العامي وتحية خاصة للأخت دلال وترنيم ربنا يوفقكم وبرنامج حلو ربنا يحفظكم امين. شكرا كثير يا عمر. عايز تقول له شنو يا هذا للعمر؟
0: انا مبسوطه انه في ناس يعني من اماكن مختلفه هي. أيوة. يعني في زول قبل شويه كان من جوبا وهسه زول من العاصمه الاداريه. يعني انا انا مبسوطه انه انت اديتنا زمن اول حاجه, وشكرا لك كثير, وصباح الخير عليك برضو. والتيم العامل معانا يعني يا هيثم انت ما مقصر معانا خالص, فالتحيه دي خاصه لك انت برضو مني انا شخصيا. فيعني شكرا انه البرنامج يعني عاجبك. انا مبسوطه انه في زول قادر يصحى في الوقت ده وبيرد لنا انه يعني برنامج عاجبك. حقيقه
1: لا
0: انا مبسوطه شديد. انا مبسوطه انه انت مرتاح ولاقي حريتك او لاقي مساحه تعبر عنها هنا. اتمنى انك انت تكون يعني بتدور الكلام اللي احنا بنقوله وبتفكر مثلا, وعايزين رايك انت برضو او الفكره اللي انت خاطره لك شنو بخصوص الموضوع ده.
1: كمان عندنا اخونا جون دانيال بيقول لنا ربنا يحفظكم ان شاء الله يا غارين. تسلموا كتير. شكرا كتير يا جون دانيال, مبسوطين بيك, ربنا يحفظك وربنا يحفظنا كلنا. ويعني اي زول كتب لنا لازم يقعد معاه لحد نهاية اللايف. ليه؟ عشان يكتب لنا عن رأيه في النقاط اللي احنا جايين نتناقش فيها وجايين نتونس فيها. فيا جون وجيمبر وكل زول, عمر وكل زول اوريدي صبح علينا, منتظرينكم يعني في رسائل اكتر. يعني آدم بشير بيقول لنا صباح النور والسرور لكم, التحية والتقدير. الاختلاف أحبانا يكون وجهة نظر, أو أحيانا يكون وجهة نظر. أوكي, يعني أنت ذاتك عندك وجهة نظر في الموضوع ده يا آدم, فاكتب لنا وجهة النظر بتاعتك يا آدم في الحتة دي. يعني بتقصد شنو إنه بيكون في أحيانا وجهة نظر؟ يعني هل تقصد إنه الشخص الثاني عنده وجهة نظر أنا ممكن أستفيد منها, ولا وجهة النظر مرفوضة, ولا وجهة النظر يعني وضعها شنو؟ يعني حابين إنك تكتب لنا أكتر في الحتة دي, لأنه عايزين فعلا نستفيد, وعايزين فعلا كل زول بيسمعنا يعني يكون فهم نقطتك. ميلاد بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ترنيم وضيفتنا الفاضلة دلال. بس يا ترنيم طمنينا على فرقة راديو سمر بعد الزلزال اللي حصل نصف الليل, إن شاء الله الأسطورة هيثم بخير. شكرا كثير يا ميلاد لسؤالك, وشكرا كثير لتصبيحتك الجميلة. نتمنى أنه فعلا الكل يكون بخير, ونتمنى أنه كل الناس ما يكون حصل لها اضطراب, وكل الناس اللي كانت حاضرة الحادثة دي تكون فعلا قدرت على الأقل ترجع وتنوم باطمئنان. وبنثق إنه ربنا صالح وأمين وبيقدر يعيننا وبيقدر يطمننا. يعني عندنا كمان أخونا ودموس بيقول صباح الخير.
0: بس رامي لنا صباح الخير كده, بس كده. يعني ما عندك رأي, ما عندك اختلاف, ما عندك أي حاجة. صباح النور. صباح النور شديد. لا أقول لك صباح النور بس. تقدر صباح الخير أقول لك صباح النور بس, لكن يعني كده يعني واصل شوية كده دقيقتين ثلاثة وحترجع الكلام جاك, أنا متأكدة
1: حترجع عندك. هو يا دوبة صاحي, أو احتمال ثاني احتمال هو شغال.
0: معلش خلاص معلش.
1: يعني
0: احنا مقدرينك.
1: مقدرينك جدا جدا, جدا جدا جدا, لكن دايرين انك تكتب لنا اكتر. يعني عارفين اللي هو زول البحر ما بيقى بالزيادة, بس احنا البحر ما بيقى بالزيادة.
0: احنا البحر هادي
1: الصباح ده. نبيل توتا بيقول لنا صباحك صباحكم خير وعافية الغالين ترنيم ودلال. يلا صبح
0: علينا. ده أخوي يا جماعة.
1: أخوها الكبير يعني. شكرا للدعم.
0: صباح النور من هنا إليك. ضروري أقول كلام جميل في أخوي يعني. خلاص لازم. صباح الخير
1: لازم.
0: هم الأخوان ما يعني هم ما بدوك حاجة حلوة دائما, فأنا ما عارفة, لكن أنا هأكون أخت جيدة وأقول لك صباح النور, وخليك قاعد ورد لنا واكتب أفكارك ورأيك, وممكن نختلف احنا معك, فاهم؟
1: نبيل من الشخصيات اللي هي يعني فعلا مميزه. بمناسبه نبيل كان استاذنا في شباب ناشي في فتره من الفترات, وقت ما كنا مراهقين كان يدعمنا
0: شديد.
1: كان صراحه ولا زال يعني شخصيه مؤثره جدا في الشباب. فشكرا كثير لك يا نبيل, وحابيننا كمان تواصل معنا زي ما قالت لك دلال اختك اكيد ما هترفض لها طلب. أيوة. يعني الموضوع ما طالع من راديو سمر, طالع من الضيف,
0: طالع من الضيف شخصيا.
1: ايوه يعني
0: في اي بي يو
1: ما ينفع نرفض طلب. علي احمد بيقول لنا رساله تقريبا يعني رساله في الموضوع بتاع الحلقه, بيقول الاختلاف والهويه الفرديه, الاختلاف شيء قيم شديد لأنه بيزيد فرص الإبداع وابتكار أشياء مادية أو ثقافية أو فكرية. الاختلاف بيساعد في إثراء الثقافة عموما, لكن لابد من نقله من نقلة نوعية في المجتمع من النظام الأبوي التقليدي إلى النظام الفرداني والتمايز. الصراحة المنظومة الأبوية هي السائدة في المجتمعات الشرقية, لكن برضو الفردانية لها وجود في مجتمعاتنا. كل المشاكل يمكن تتحل بالنقاش زي برنامجكم الجميل ده, نحن كسودانيين محتاجين للنقاش ده. شكرا كتير كتير كتير كتير كتير يا علي. يعني نهاية الرسالة كده فيها تشجيع,
0: فيها تشجيع
1: نحن شخصيا, لكن كمان حابة يعني حابة أجيب في الرسالة بتاعتك شوية يا علي, انه يعني كده انت اشرح لنا من وجهة نظرك, لانك انت قلت في اللي هو النظام الفرداني والمنظومة الابوية, يعني الاثنين ديل اثرهم شنو ممكن يكون علينا, ويعني الاختلاف ذاته في المنظومة دي كيف, وفي المنظومة دي ممكن يكون عامل كيف. يعني حابين جدا جدا جدا تكتب لنا رأيك في الحتة دي, وكمان لو دلال حابة تقولي حاجة عن النقطة دي هخلي لك المايك زي ما بقوله.
0: فأول حاجة يا علي أنا مبسوطة شديد إنه أنت جاياك كمية الأفكار دي في الوقت ده, ومبسوطة أكتر إنك أنت شاركتنا بيها. بس يعني هي حاجة قيمة شديدة الكلام اللي أنت قلته, مبسوطة إنه في زول فكر في إنه في منظومة أبوية أصلا, وإنه في حاجة أو نظام فرداني بتاعك أنت كشخص. لأنه يعني الطفل مجرد ما يتولد أول حتة هو بيتعلم منها أي شيء, يعني أنت فاهمة المنظومة الأبوية دي بيتكم ده منظورك للعالم. أنت بتتعلم جوا البيت هتفضل شايف بو العالم لغاية ما تموت. لو أنت تعلمت الحب بطريقة ممكن تكون, ما عايزة أقول غلط, بس ما بأحسن طريقة, انت هتفتكر انه الحب بالطريقة دي دائما. اي شيء تاني, اي طريقة بتاعت حب تاني هتحس انه هي ما ينفع, وانت يعني فطريا هتقارن كل شيء بتمر به في حياتك بنظام بيتكم, هتقارن كل شيء بدون ما انت تحس. الدور اللي بيكون هنا وانت طفل انه يتعامل لك ده اللي هيحدد انت هتكون يا نوع من الاشخاص بعدين. وبيجي هنا بيدخل النظام الفرداني لأنه هو اللي حيغير الحاجة دي. أنت كل ما تكبر كل ما حتبدأ ترمي حاجات تعلمتها من أهلك, لأنه ما دائما حيكون مناسب مع شخصك أنت. أيوة أنا جزء منكم, بس في حد ذاتي أنا زول مختلف, أنا شخص كائن بنفسي. فلما أنت تجي وتشوف عقلك وتشوف عقلهم حاجات كثيرة أنت حتكون مختلف. يعني أنا متأكدة في منه ما يتفق مع أمه أو أبوه في حاجة, في أكل مثلا أنا ما عجباني الأكلة دي, إحنا بنلقى إحنا مختلفين في البيت حنكون مختلفين. فالنظام ده هو يعني ده حيكون من صنع إيدك أنت هنا في الوقت ده, وإنت في نفس الوقت عندك قيمك أو مبادئك أو الحاجة اللي أنت تعلمتها من ناس بيتكم. طول الوقت أنت حتكون بتقارن. ليه؟ لأنه ده الناس بيتكم ده الشيء اللي أنت عليه, ده اللي أنت قمت به. بس شخصك انت ده اللي انت مضطر تتعامل معه طول الوقت بدون ما يكون في زول شايفك, بدون بالزبط. انت مضطر تتعامل مع افكارك مع قيمك مع مبادئك, انت المضطر تعمل كده. انت ما حتقعد تفهم الناس انه يا جماعه انا مبدئي كده في الحياه. في ناس بتحاول تعمل كده بس يعني صدقوني الناس ما حتقتنع, ولا حتى ناس بيكم حيقتنعوا, لانه هم خدتين لك حاجه اوريدي هم علموها لك. فانت تجي تقول لهم انه انا مبدئي كده او هناي, هنا بتبدأ تخش الاختلافات والمشاكل والمفارقات و بس هي حاجة كويسة إنه أنت يعني يا علي شكرا تاني إنه أنت تكون عارف الفرق بين دودة وقادر تحاول أصلا تلقى جسور عشان تربط نفسك بالزبط. ما تنقطع من أهلك أو ما تنقطع من المنظومة دي لأنه هي حتفضل في النهاية المنظومة اللي أنت قمت بها وأنت حتتعامل معاها لغاية ما ربنا يستلم أمانته.
1: حقيقي يعني الحاجة اللي عجبتني إنه ده واقع زي ما بيقول علي إنه ده واقعنا يعني هم الاثنين ديل أثرهم أول بذات المنظومة الأولى اللي هي الأبوية يعني أثرها عليك قوي شديد يعني زي ما أنت كنت بتقولي كمان أنا بشوف إنه ممكن أكون عشان يكون عندي مبدأ مختلف من ناس البيت ده في حد ذاته اجتهاد كبير شديد أنا خطيته في فكري وكده لدرجة إني تبنيت حاجة في بيتنا ما في أصلا ما ادوني لها زمان فده في حد ذاته أنا اجتهدت يعني لأنه معظمنا أو أغلبية الناس بتمشي كده بس ما بتعين ورا تاني ما بتراجع حتى أفكاره ما بتراجع مبادئه ما بتراجع آراءه ما بتراجع أي شيء هو كده يعني كده أنا لما قمت شفت إنه في البيت بيحصل كده دي أول دائرة بعد كده مشيت المدرسة لقيتهم بيعملوا كده كده كده فمن المدرسة للجامعة من الجامعة للشغل من الشغل لأسرتي فأنا ما حتى بعين ورا وعين وأشوف إنه ده أثروا علي شنو هل أنا ينفع أختلف هل أنا ينفع أكون بغير في فكرتي بغير في مبدئي بغير نو هو نفس الشيء ما بتغير يعني أعتقد أنه دي كمان حاجة للأسف ما سليمة 100% لأنه أنا لازم أكون دائما في حالة أني أنا براجع تصرفاتي براجع أفكاري براجع أسلوبي مع الناس براجع كل الحاجات دي ما عشان بشكك فيها لكن عشان أشوف محتاجة تدعم بحاجة تانية محتاج مساعدة فيها محتاج أغيرها مرة واحدة ولا بس خلاص أكمل وأنا ماشي صح شكرا كثير يا علي لرسالتك الجميلة وكمان منتظرين باقين يقولوا لنا رأيهم شنو في الحتة الذكرة أخونا علي نزار موسى بيقول لنا صباح الخير يعني أنا مبسوطة جدا برجعتك يا نزار موسى وأتمنى إنه فعلا تكون أنت بخير وبصحة وعافية وأتمنى يا نزار إنك يعني ترجع وتكتب لنا كده زي ما كنت زمان بتكتب لنا وتشاركنا في مواضيع الحلقة وفي رأيك أو حتى لو حابي تختلف معانا ما مشكلة يعني كل حاجة متاحة يعني تقدر تعمل كده جنبر بيرجع وبيكتب لنا بيقول الاختلاف يعني سنة الكون وقوامها الأساسي ويظهر في تنوع الأفكار والطباع والبيئات وهو جوهر يعطي طعما ومعنى حقيقيا لعملية العيش والوجود البشري اختلاف العقول والآراء يثري النقاش ويقود إلى التطور والتعلم المستمر تحويل الفروقات إلى فرصة لاكتساب خيرات جديدة ورؤى أوسع التعامل بليونة وإدارة الحوار بعقلانية بعيدا عن التعصب للرأي الاختلاف موجود في الطبيعة وفي طبيعة الناس وليس دليلا على الصدام بل على الثراء التعمق في فلسفة الاختلاف وكيف يؤثر على العلاقات الإنسانية طرق التعامل مع الآراء الصعبة في حياتك اليومية شكرا كثير لك يا جنبر وفي آخر كده بيقولينا خلص التحية للجميع التيم العامل في راديو سمر شكرا كثير لك يا جنبر حقيقي رسالتك يعني رسالة قيمة شديد ومليانة كده بالحكم يعني أنا حبيت شديد فكرة إنه كده كده في اختلاف يعني إحنا كبشر ده طبيعي ده شيء لابد منه إنه أنا أكون بختلف وده حاجة كويسة يعني دي حاجة صحية ذاتها بالمناسبة يعني دي حاجة بجد تطمنك إنه إن إحنا ما حنسهج من بعض يعني في زول بيختلف معي في نقطة معينة في زول يعني بيوافقني في زول حيتعاملني في زول لا فشكرا كتير لك يا جنبر ويعني لو حسيت انه في حاجه عايز تضيفيها كمان يا دلال في رسالته اعملي كده طوال يعني
0: انا بحس انه اكتر حاجتين ثابتين في الكون الاختلاف والتغيير هم اكتر حاجتين صعب علينا ان احنا نتقبلهم في حين انه احنا مفروض نتقبلهم ونتعايشهم لانه يعني كل شيء في الكوكب بورينا انه في اختلاف وفي تغيير انك انت من طفل لغايه ما بقيت زول كبير مرات باختلافات كثيره جسديا بسموها فكريا ايموشنال كل انواع الاختلافات. وفي نفس الوقت انت تغيرت, انت ما نفس الطفل اللي كان قبل سنه وانت عمرك سنتين مثلا, انت محتاج زول يسوقك, محتاج زول ياكلك, انت هسه قادر تعمل اكلك براك. ففهم التغيير والاختلاف, هم ماشيين مع بعض, هم يعني ماشيين طول الوقت مع بعض, وحاجات اساسيه وبسيطه شديده المفروض العقل يعني يتقبلها.
1: بس دائما بايولوجيكلي يعني حاجه دي في في البيولوجي في البيولوجي حقنا
0: في البيولوجي يعني احنا انا بحاول برضو يعني دي حاجه في كل شيء, الحاجتين دول في كل شيء يعني ثابتات او واضحات, واحنا المفروض نشوف انه الموضوع عادي. بس لما احنا عشان كبشر احنا مرات بنكون كائنات انانيه, الواحد بيكون بس ما عايز, حتى هو بيكون عارف روحه ما عايز ليه, بس انا ما عايز اتقبل, انا ما مهتم, انا ما عايز يكون في اختلاف اصلا, انا ما هنا وانا ما هنا. في حين انه انت حتلاقيه انه في اليوم الواحد هو ممكن ينوم ويصحى, وده في حد ذاته اختلاف. انت تكون نايم دي حاجه, وانت تكون صاحي دي حاجه. فيا جماعه منطق,
1: صح
0: منطق
1: حقيقه, ده منطق ده منطق. شكرا كثير لك يا جنبر. كمان انا عندي سؤال لك يا استاذه دلال,
0: وحا سؤال حرجع لك
1: يا زول
0: لازم تجاوبين انت برضه.
1: لا لا اكيد يعني نشوف والشباب ذاتهم بيسمعونا يشوفوا رايك ورايي وراي الاخرين بيسمعونا. يعني
0: حاضر,
1: يعني قبل كان ذكرنا الحته بتاعه المبدا والراي, فعايزين نعرف انه في الموضوع ده أهمية المبدأ شنو, يعني عايزين نتك على الحتة دي بالذات, لأنه أعتقد ده بيز يعني بيز نقدر نبني عليه وحاجات كتير. حتى لو في شخص ما فهم لسه فكرة إنه أنا أكون مختلفة عن زول, دي حاجة كويسة يعني تتفهم يعني أكتر.
0: طيب مبدئيا المبدأ ده أو مبادئك كإنسان, this is your compass, دي البوصلة بتاعتك في الحياة. حتى ولو البوصلة دي كانت بايظة من بيئة ما كانت صحية في البيت أو في ال... حقول من للبيت لأنه ده أول مكان أنت بتاخد منه مبادئك ومنظورك للحياة. فهي البوصلة بتاعتك, أنت اللي مضطر, أنت اللي محتاج, أنت اللي لازم تكون طول الوقت بتعاين لها, لأنه ده شخصك أنت. فكل ما أنت عدلت, وهي بتتعدل دائماً, لأن أنت ما دائما حتكون ماشي في خط الشمال, فاهمة شكل البوصلة, أنت ما دائما حتكون وازن الإبرة على الشمال يعني. فأنت لازم تغيرها, لازم تكون بتحاول أنك تعدلها. هي حاجة صعبة لي أنا مركزة فيها, لأنه في ناس بتغلط بين المبدأ والرأي, وده سؤال أنا سألتك ليه وقبل ما نبدأ, ليه في حاجة اسمها مبدأ, ليه في حاجة اسمها رأي. وانت ذكرت أنه يعني حاجة عن الكلام ده, أنه المبدأ هو الحاجة اللي بتكون ثابتة في كل المواقف, هي الحاجة اللي بتكون في أي وقت أنت أو في أي مشكلة أو في أي نوع من أنواع المواقف أنت بتمر بها, أنت بتكون ماشي بالحاجة دي, هي اللي بتكون القايداك. فلو أنا سألتك سؤال, أنت لو ما عندك مبادئ حتكون عامل كيف؟ طيب
1: بالضبط
0: حتكون عامل كيف؟ لازم يكون عندك مبادئك, عندك حدودك, عندك أفكارك, رأيك ده حاجة سطحية شديد. مع احترامي يعني ما بقول سطحية بمعنى انه هي حاجة ما عليها لازمة او ما مهمة, سطحية بمعنى انه هي حاجة ابسط من العمق بتاع مبادئك او القيم بتاعتك. دي حاجات انت مسلم بها اصلا, عقلك الواعي ولا واعي بيكون مستسلم لها. فانت لازم تختار بعناية الحاجات دي, وما غلط انه احنا نغيرها, ما غلط انه انا اغير مبدئي في حاجة. ما يمكن انا في الوقت ذاك اللي انا تعلمت فيه المبدأ ده أنا ما كان عندي خبرة كافية في الحياة, أنا ما كنت عارف كفاية عن الموضوع ده. فكل ما أنا أكبر كل ما بلقى إنه في حاجة أنا بشيلة من العالم, وفي حاجة أنا برميها. يعني كل مرة كل مرحلة أنا بكتسب حاجات وبخدتها في الداتابيز بتاعتي وبطلع حاجات تانية قديمة. وبعدين التجديد دي ما حاجة كعبة, هي بتكون حاجة كعبة لو إحنا اللي استخدمناها بطريقة ما ياها. بس أنت بتشيل الحاجات المفيدة, بتشيل الحاجات اللي بتحس إنه دي ده كده أنا. يعني دي الفكرة من المبدأ, المبدأ هو بيخليك تفكر إنه ده أنا, مجرد ما تحس انه في مبدا تاني عند زول مختلف اللي هو ده ما انا, في ناس بتبدا تهاجم طوالي لانه ده ما انا. فانت كيف ما تكون انا, كيف انت متفق معي في الحاجه دي؟ في ناس بتهاجم, في ناس بتتقبل, ودي حاجه انا لسه قاعده اسعى عليها انه انا المفروض اكون اوكي مع الحاجه دي وعادي جدا. فانت ومبادئك دي الحاجه اللي بتخليك تكون انت, بتخليك مختلف من الزول الثاني, بتخليك انسان ما كائن من المملكة الحيوانية.
1: حقيقي أنا متفق معاكي جدا في الحتة دي, إنه المبدأ لازم يكون ماشي على كل حاجة. ما في حاجة اسمها يا أخي أنا, يعني مثلا نكون صريحين, مثلا أنا شخص أنا مبدئي في الحياة إنه أكون أمينة, لا أكذب, لا أسرق, لا أخون, لا حيات كثيرة. يعني أنا في حيات كثيرة شديد بالنسبة لي لازم أكون أمينة, ما ينفع. فللأسف أنا لو ما مقتنعة بالمبدأ ده, لو ده دوني لو في المدرسة في الكنيسة عشان ربنا بس قال وأنا عشان كده بس دايرة أعمل الحاجة دي, أنا ما مقتنعة بيها, حيبتدي مبدأي ده يبقى مجرد رأي لأنه حيتغير. أنا رأيي أكون أمينة في ده لكن ما أمينة في ده, رأيي أكون أمينة لكن لو الموضوع حيكون خطير بالنسبة لي لا رأيي أنه نغير المبدأ ده في ثواني. فالمبدأ ما ينفع يتغير على حسب الموقف, ما ينفع. يعني بالذات المبادئ الجوهرية الأساسية اللي هي بها نحن بنتعامل مع الناس ونتعامل مع المواقف ونتعامل مع ردود أفعال الناس, يعني ما ينفع أنا أكون يعني في شخص واجهني بتهديد معين فأنا لا لا خلاص أنا هكذب, أنا هقول كلام ما حصل. للأسف إحنا بنعمل حاجة وبنستهتر لأنه إحنا ما مقتنعين يا دلال, إحنا ما مقتنعين إنه دي حاجة مهمة. أنا ما شايف إنه في داعي نكبر الموضوع ولازم نعمل من الحبة قبة, ما خلاص مشيها يعني, فهماني؟ ومثل بسيط زي ما قبل كنا بنتونس إنه لو أنا زولة بشتغل في مكان لازم أعمل فيه أتندنس, لازم أعمل فيه الشيت بتاعة جيت الساعة كم, مركت الساعة كم. يعني الحاجة طبعا موترة شديد لكل الموظفين لأنه بيها أنت بيقيموك إذا أنت موظف جادي وأمين ومجتهد ولا أنت بس ماخذ الوظيفة دي
0: أي كلام وخلاص
1: بالضبط. ف يعني بعيدا عن الطريقة اللي بيعرفوا بيقيموك بيها, لكن لو افترضنا انه دي الطريقة اللي بيقيموا بيها شغلك زمنك وعليها انت بتاخد قروش زيادة او بنقصوا قروشك, فتعالي شوف فيها احنا في كتير من الاوقات بنتصرف كيف, بنقول ان احنا امينين ومع فيكشن, لكن لما يكتبوا لك جيت الساعة كم تديها لك 9 شوكة 8 شوكة, مهم الزمن المفروض
0: انا اجي فيه.
1: ايوه او حتى لو عايز ساعه فيها امين نصكم, يعني اللي هو انا حكتب 9:10 لكن اتصل جاي 9:30
0: عادي.
1: فنظام اتاخرت لكن التاخير طبعا ما
0: بنفس
1: ما حيفرق طبعا لو 10 ولا 30 دقيقه, أنا اشوف يعني احنا نتلاعب بحتى مبادئنا في مواقف صغيره شديد. فهي صغيره ما عشان يعني هي ما مهمه, بس عشان هي تتعامل طوالي قصدي, يعني دي حياه ضروريه في الشغل في المحاضرات, إذا الناس بتبدو بتاخد محاضرات لازم تجي في الزمن. يعني للأسف هنا أنا بقول إنه لو أنا تصرفت بالتصرف الما أمين ده ما يسمو ده مبدئي. يعني أنا ما بقول إنه زول ما بيغلط عشان الناس ما تفهم الغلط, إحنا بنغلط بنعمل غلط وبعض مرات بنخون مبادئنا وبنغلط يعني بالعربي الواضح, لكن هل ده أسلوبي في الحياة عموما؟ هل دي فكرتي؟
0: هل ده أنا
1: في اتجاه المبدأ اللي أنا مفروض أكون مع الشبهه ولا لا؟ أنا بحب التلاعب, يعني بحب مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ليه إحنا نتكلم في الحتة دي؟ لأنه أهمية المبدأ في الموضوع ده بالذات مهم, يعني ضروري. أنا ما ينفع أكون بختلف لمجرد, طبعا دي حتة كمان,
0: لمجرد
1: زي ما بيقولوا خالف تعرف, لا أنا ما دايرة أختلف معاك عشان أبقى ولا أكون يعني لا عايزة ده ولا عايز أختلف معاك عشان أنا بكرهك. يعني لا, إحنا عايزين نكون حقيقي صادقين, عايزين يكون عندنا مبدأ بيخليني أقول يا أخي لا أنا اختلفت مع الشيء فلاني ده, أنا بتفق مع الحاجة دي. يعني أكون فاهم أنا ماشي وين, يعني أنا بعمل في شنو وبسوي في شنو وليه, يعني لازم زي ما قبل كنا بنقول لازم نراجع كل شوية عشان انت تعرف نفسك اصلا مقتنع ولا ما مقتنع بمبدأك ده. لازم تراجع ببساطة. ما هو ما حاجة منزلة كلنا لازم نعمل الحاجة دي. في ناس بيشوفوا انه الكلام ده كله ما في داعي له. احنا ما المبادئ دي يعني ما مهمة للدرجة دي. انا على حسب الموقف
0: على حسب
1: يعني
0: الموقف انا بأكت
1: بالضبط.
0: دي ما حاجة يعني انا ما عايز افرض رأيي عليهم الناس اللي زي كده. بس اتمنى انتم ما تكونوا تعبانين في حياتكم او بمواقفكم المختلفة او من تعامل الناس معاكم. لانه زي ما قلتي مبدأك او قيمك في الحياة بتنعكس في اصغر لاكبر تصرفاتك او رياكشناتك للحاجات. فالمثل بتاع انه يعني انا جيت اكتب انا جيت 9:10 وانا جاي 9:30 مبدئيا حتحس بتأنيب الضمير الا لو انت زول متعود على كده.
1: للاسف مرات بنتعود على الحاجات دي.
0: مرات كتير كتير كتير بنتعود على الحاجه دي. بس هل الحاجه دي طيب مودياك قدام مثلا؟ انت شايف انه ده مقياس لو انت قست الحاجات دي انت ماشي يعني ماشي تبقى احسن انسان احسن ولا ماشي وين بالضبط؟ لانه المفروض انت تكون ماشي لقدام. مفروض يعني انت اعترف معلي يا الله انا جيت متاخر خلاص المره دي ما مشكله انا غلطت وكتبت 9:10 وانا جاي 9:30. ممكن انا المره الجايه من تلقاء نفسي احاول اجي بدري والقى نفسي بالفعل انا جاي 9:10 فده انجاز مقارنه بالمره اللي فاتت. المره فاتت انا يعني انا
1: مشيت جيت ابذر ب 20
0: انا جاي يعني من المره فاتت انا بذلت مجهود
1: تطور.
0: ولقيت نتيجه بس وتطورت عارفين لقيت نتيجه. I will feel better. انا ححس نفسي احسن. ححس بانه اوكي ما كعب انه انا اكون زول بيجي بدري او يعني هو ما نقص مني شيء او ما تعبني الموضوع. تلقائيا انت بتبدا تغير المبدا بتاع التاخير او حته انه يا اخي ما اجي وقت ما اجي او وقت ما اوصل او يا اخي الموضوع ما خطير وكده. فكمثل يعني بس عموما انت على هذا المقياس بنقيس كل شيء.
1: بالضبط.
0: هل انا ماشي لقدام؟ طيب لو انا حاولت المره الجايه هل ممكن انا يعني القى حاجه احسن او الحاجه دي بالفعل لو انا عملتها حتعطلني؟ وانا متاكده انه هي ما حتعطلك للدرجه دي. ايوه ممكن تكون صعبه اول مرتين ثلاثه لكن لا يعني حتلقى نتيجه وحتتطور. يعني
1: عفوا يا دلال احنا ممكن في موقف اللي هو مثلا المثل اللي طرحناه الليله ده انه انا شايف انه انا طورت بمناسبه انا ب 9:30 دي ومفروض اجي 9 فكتبت 9:10 او 9. لا انا شايف انه انا تحفزت في المكتب الناس حفزوني المدير اداني بونس انه انت قاعد تجي بدري وقاعد تشتغل وانا اصلا في الحقيقه ما قاعد اعمل كده. انا ممكن اقول لك انه احنا بعض مرات بنصل الحاجة دايرينها بالطريقة غلط. يعني مثلا في الموقف ده أنا يعني الدائرة الشخصية من الليلة دي كلها إنه أتحفز المدير يعجب بي مثلا يقول إنه شغلك ممتاز قروشك قاعدة وحنزيد عليك الناس كلها متكيفين وهكذا based on طبعا الزمن أنت كتبته يعني. طبعا يا شباب إحنا ما بنتكلم عن أنا حاجة بس بنقيس عليها تصرفاتنا الثانية يعني. فأنا ما أدري أقول إنه عشان أنت هنا وصلت للهدف الدائر وإنك أنت مميز جدا جدا عشان تجي في مواعيدك وكل شغلك تامي ما عايز أقول إنه دي النهاية لأنه للأسف أفعالنا البسيطة بتأثر على كل جوانب حياتنا. يعني أنا لو في الموقف البسيط ده ما كنت أمين ما أتوقع إنه علاقاتي هتمشي بطريقة فظيعة لأن أنا ما أمين. يعني تعودت على عدم الأمانة. أنا تعودت إنه أنا الأمانة ما مبدأ في حياتي. فأنا في المكتب قدرت أغش في الحتة دي. إذن أنا في علاقاتي
0: في
1: أيوة حتى العلاقات المهمة ممكن تكون بتحدد فعلا حياتك ماشية كيف. إذا صداقة إذا أسرة إذا أنت متزوج مع أسرتك أو العكس حتبتدي تلاحظ إنه حتى في علاقتك مع ربنا
0: في عدم أمانة.
1: أيوة خاصة. أنت هتصل لدرجة إنه أنت فعلاً ما أمين مع نفسك ذاتها. نفسك دي ذاتها بتلف وبتدور معاها ما بتواجهها. بالحقيقة، ما بتواجه نفسك بالحقيقة، ما عايز تشوف. فأنا بقول كده ليه؟ لأنه أنت بتتعلم الحاجات دي من صغرك، whatever أنت ما تعلمتها أو تعلمتها، لو ده مبدأك في الحياة حاول تطبقه في كل حاجة، لأنه حيفرق. ما نبتدي نصغر في الأمور ونقول ده ما مهم ده مهم، لو أنا ما كنت أمين في ده حاصل أسرع، حاصل النتيجة كل الناس بيحاولوا يوصلوا لها. في حين أنه للأسف بنتخطى في مواقف يا دلال، مواقف اضطرارية جدا جدا، يعني انت بتكوني نفسك في اللحظة دي فعلا تشيلي مبدأك تقدعيه برا، يعني
0: صح. انا اوقات كثيرة
1: ما عايزة اكون امينة خلاص، لانه بجد دي حقيقة، يعني
0: انا تحس ان الحياة بتضطرك انك ما تكوني محافظة على مبادئك.
1: بالضبط. فنكون صريحين انه ده تحدي، يعني احنا ما جايين نقول انه
0: موضوع ايزي يا جماعة،
1: موضوع بسيط واكتب الساعة اللي انت جيت فيها بس وان شاء الله حتفهموك. لا لا لا، بعض مرات ما بتفهموك، بعض مرات فعلا انت ممكن تكون حتتفطرد من الشغل ده او حتفقد حاجات كثيره شديد، وانت طبعا حتحسبها مسؤولياتك تجاه البيت تجاه اسرتك ماديا مهمه ما اعرفك شو. لكن عارفه يعني حتى الكتاب المقدس بيعلمنا انه لو انت امين في الحاجه البسيطه حتقدر فعلا تشوف انه انت بدوك مسؤولية أكبر، وحتقدر تستمتع بها لأنك أنت أوريدي أثبتت أمانتك في الحياة البسيطة. فأنت ده مبدأك ما بتغيره، ومبدأك ده لو هو فعلا سليم بجد يا شباب، لو مبدأ سليم أنت حتكسب بجد، يعني بغض النظر حتكسبه ده شكله شنو عامل كيف، بس أنت حتكسب. حتى ولو أنت محدد أنت داير تكسب مثلا قروش، وللأسف خسرت قروش عشان أنت ماشي بمبدأ معين. طبعا بيقول قروش، انا قروش دي يعني
0: اهم حاجه بتاعنا
1: يعني، لانه دي حاجه بتدخلنا في نقاشات كثيره واختلافات كثيره. فلو انت فعلا ماشي بمبدأك حتشوف السمرة بتاعة تعبك، حتشوف السمرة بتاعة كمية الرفض اللي انت رفضته للاختلافات اللي ما بتشبهك، وان كان كل المجتمع وكل الناس بيقول لك مشيها أعملها ما تفرق معك، ما هنا يعني حاجة صعبة
0: في
1: صراحة.
0: في لمبة دايما حتنور مجرد ما أنت تعمل حاجة مختلفة عن مبادئك، أو حاجة بكل بساطة أنت شايفها ما صح، حتى ولو أنت من برا مقتنع وعامل فيها أنا رهيب وبتاع، في لمبة حتنور وحتوريك أنه في حاجة غلط. إحنا ما المفروض نكون بنعمل كده. أنت وضميرك انتوا هتتعذبوا بالليل صراحه، يعني وانت راقد في سريرك ده لو نمت. فهي ما حاجه انت بتمشيها وخلاص، يعني انت في كذا مره لو ما في نفس الموقف هتلقى نفسك في مواقف تانية، ودماغك بيجيب لك نفس الموقف اللي انت متذكره. انت كنت ماشي ضد مبادئك. انا ما كان المفروض اعمل كده، أنا ما كان المفروض أعمل كده. حتلقى نفسك بتبدأ تلوين بعد شوية، مودك يتغير بعد شوية، تلقى روحك بتعمل قرار غلط في حاجة تانية. المهم فالدنيا حتبقى مشربكة بدون ما أنت تحس،
1: لأنه بيتأثر على كل شيء. الأكشن كل الواحد ده بيأثر على
0: باقي الحاجات. فأنا ما بقول إنه هو من موقف لموقف مختلف، ما بقول إنه في موقف صغير وفي موقف كبير، لا. لكن لما نزول يقول لي إن أنت يعني انت ربطت المواضيع، يا جماعه المواضيع هي مترابطه اصلا، فاسمها دوره الحياه لان هي بتلف وبترجع. فانت لو ما لقيتها هسه حتلقاها بعدين، لو ما لقيتها بعدين حتلقاها في وقت حتلقى الحاجه دي. فالانت بتعمله ما تركز في نتيجته، بس فكر في الطريقه اللي انت مفروض تعمل بها الحاجه دي. وللمره الثانيه حاقول ركزوا مبادئكم جايبينها من وين، هي قابله للتغيير بس للأحسن للأحسن للأحسن. ما هنشيل أي مبدأ من أي مقلب زبالة ونخطه. لازم نفكر كويس شنو الحاجة اللي أنا عايزة تكون أنا، شنو الحاجة اللي بتمثلني أنا، شنو الحاجة اللي بتوري العالم إنه دي دلال، إنه ما إنه دي صفة فيني، لا إنه دي أنا كده أصلا. يعني صفاتي ممكن هي حاجات جمالية، هي حاجات سطحية، بس مبادئك دي الحاجة، ده معدنك انت، شنو بوريك انه انت جاي، انت تربيت كيف، غير انه انا تربيت كيف، انا واجهت شنو في حياتي وبقى عندي المبدأ ده. ده سي في كامل عنك. فليه انت عايز تاخد اي حاجة وخلاص، او اكون ماشي بحاجة عارفة انه دي ما انا، دي ما حاجة بتريحني، حتى ولو أنا قمت في بيئة شنو بلقى إنه في حاجة بالضبط كده دي ما بتريحني، حتى لو أنا ما شفتها مثلا ما تعاملت معاها في بيتنا، بس بلقى إنه الحاجة دي ما مريحاني، أنا ما مبسوطة بها. فخلي اللمبة دي شغالة ما تطفيها، لأنه أنت لو خليتها بجد تنطفي هتبقى هايم وما فاهم حاجة.
1: صح، أصعب حاجة لما الإنسان ضميره يموت. بيقولوا دي يعني من أصعب الحاجات، ودايرة كده معجزة تهزك كده وتجعل جواك الضمير ده من جديد. يعني أخونا ياسر بيقول لنا صباح الخير يا وطن، السماح أكيد طبعا مفتاح الفرج قريب، سامح نفسك مفتاح الفرج قريب، سامح نفسك ثم تجد السماح لكل شخص آخر ثم تسامح كل المجتمع. شكرا لكم أسرة راديو سمر. شكرا لك أنت يا ياسر أنك ذكرتنا، مهم جدا أن نكون بنعرف نسامح، مهم جدا نكون

0: وبنكمل بعض وأبدا ما حاجة كعبة، بس المهم إنه نحترم اختلافات الآخرين ونقبل الناس برغم اختلافنا عنهم. شكرا كثير لك يا نبيل، يعني ذكر لنا حتة النقبل دي، لأنه قبالك كان سألنا لو بقينا بنخاف من الاختلاف الأسباب ممكن تكون شنو هي بتبقينا. أنا شخص بخاف من الاختلاف، وكان أولا إنه الرفض
1: أو أنا أحس بعدم القبول.
0: أيوة يعني أنا أحس إنه زي ما قال نبيل إنه الزول ده ما محترمني أو ما متقبلني أصلا، فيا زول عين نختصر المشوار ده كله، ما هختلف معك أنا مبدئي ده أجزلت وبكسر حنك وببقى معك أنت ده، لأنك أنت بالنسبة لي إن أنت قابلني دي حاجة مهمة. طبعا للأسف يعني ما بالأهمية دي يعني، أو حتى لو في زول قال لك أنا ما حقبلك إلا توافقني في الرأي أو في المبدأ، وإنت مبدأك يعني شايفه سليم 100% راجعته وفكرت فيه وفكرت في مبدأه لقيته ما ماشي مع مبدأك، يعني مبدأك يمين هو مبدأه كده طوال عكس، يعني بصراحة ما عارفة أقول شنو، بس أنا حاسة إنه ما ينفع نوصل للحتة دي، يعني ما ينفع نوصل للحتة دي نهائي، لأنه أنا ما جاري ورا القبول ولا جاري ورا المحبة ولا جاري ورا
1: أو هارب من شعور بالوحدة.
0: أيوة يعني أيوة صح، يعني أنا برضو ما هارب من شعور بالوحدة، ما خايف من أنا أكون زول وحيد، لا ما ينفع. الحياة دي كلها للأسف بتأثر على قراراتنا، بتأثر حتى على تشكيل المبادئ بتاعتنا اللي حنكون بنمشي بيها يعني. فشكرا كتير يا نبيل لأنك أنت ذكرت لنا الحتة دي، و يعني ما نخاف يا شباب إنه إحنا يعني نترفض، ولا نخاف إنه
1: حنكون برانا،
0: ولا نخاف إنه نخسر فرصة. الفرص بتجي، لو عندك فرصة لو في فرصة جاتك ما بتناسبك ما بتناسب مبادئك ما تخاف، بتجيك فرصة تانية لأنه ربنا أمين وبينعمنا بحياة كتير كتير شديد إحنا حتى ممكن نكون ما متوقعينها يعني. فشكرا كتير لك يا نبيل. نزار موسى كتب لنا أحلى ناس، شكرا كتير يا نزار منورنا، زي ما قبل قلنا لك يعني رجعتك بالدنيا بالنسبة لنا يعني. حبيبي إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل، يا رب تكونوا بصحة وعافية. شكرا كتير يا حبيب، مبسوطين بك ونحن بصحة وعافية، وكمان أتمنى أن كل زول بيسمعنا يكون فعلا بصحة وعافية. حبيبي يقول لنا التسامح وقبول الآخرون. عايز تقول له شو؟
1: انت لو ما متقبل نفسك ما حتتقبل زول،
0: صح؟
1: هو it's very simple. انا لو ما عاجبني شكلي حالق انه اشكال الناس ما عاجباني. لو انا ما عاجبني طريقة حياتي هحس انه الزول مثلا بيحب يترفه والترف او يعيش كده، احس انه انت ليه مؤفور كده، انت طريقة حياتك دي ما عاجباني. بتبدأ تخوض نفسك في مقارنات انت في غنى عنها، انت اصلا ما عايزة، انت ما محتاجة. فانك تسامح نفسك وتقبل نفسك ده حيخليك انك تسامح الناس التانية وتقبلها. يعني مجرد ما انا اكون ما بقول انه أحب، لأن مرحلة إنه أنا أكون بحب نفسي دي محتاجة مجهود وطاقة جبارة صراحة، بس أنا أكون متقبل إنه ده أنا. يعني أنا ليه أجج مايسوف كده؟ ليه أكون بحكم على نفسي طول الوقت؟ يعني أنا أقبل أوكي دي أنا حابدأ أبسط الموضوع وحأزيح كل ال how do you put this، أزيح كل الكلام الكثير اللي بيدور في راسي مجرد ما اتخطى التشويش او المقارنات. حلقة نفسي انه انا بكل بساطه بديت ازيح الحاجات دي وبعاين لجوهر الشخص، انا بعاين للشخص نفسه زي ما انا قعدت مع نفسي القعده الما مريحه وتكلمت مع نفسي في الكلام اللي انا اصلا ما عايز افكر فيه، هقدر انا اشوف الزول ده على حقيقته انه هو كده. لو هو بالفعل زول، يعني ما عايز أقول إنه هو كعب، لكن لو هو زول مبادئه بجد ما صحيحة، أنا حأكون شايف الموضوع ده بوضوح وأقول أوكي أنت مبادئك أيوة ما صحيحة، وأتقبل إنه أنا ما حأقدر أغيرك وحامشي حياتي. بس أنا لو ما عملت كده حشوف إنه مبادئك مثلا أنت زول كول، لو أخذنا مثال أنت مبادئك مختلفة مني، أنت زول رهيب، أنا المفروض أمشي وراك، أنا المفروض حتى لو هو زول صاحب سوء يعني، فحلقة نفسي لأنه أنا ماشي وراه وإنه أنا عايز أعمل نفس الحاجات.

0: هو بيعملها بس عشان هو مختلف وانه هو هنا. فهنري زول ده عنده تروما واموره بايظه وهو محتاج بما بعيد محتاج يتعالج يعني. فقبولي انا النفسي حيخليني اشوف نفسي بطريقه بصوره واضحه وصحيحه, وانا حقدر بالفعل اشوف الناس الثانيه بنفس المنظور بطريقه صح وعلى حقيقتهم. فنتسامح يا جماعه
1: بجد يعني. زي ما بيقول اخونا حبيب, شكرا كثير انك انت بتذكرنا بالموضوع ده الليله. الناس يعني ذكرتونا كده مرتين يا شباب انه التسامح حاجه مهمه. اخونا كمان عزمي او ازمي كوكو مان كوكو بيقول لنا يا ترنيم, انا بشوف الحاجه بتستاهل نختلف عشانها هي المبادئ, ما تتنازل عنها حتى لو بقينا برانا, لكن الخلاف يكون باحترام. صباح الخير على ضيفتنا دلال, ونستكم جميله جدا. شكرا كثير يا غالي, بنتفق معاك. احنا هسه كده ما حنختلف,
0: احنا كده ما حنختلف,
1: احنا كده متفقين جدا, لانه احنا من قبل بنقول انه فعلا مهم جدا انه انا ما اتنازل عن مبدئي في موقف وفي موقف لا. يعني نحاول نراجع مبادئنا ونشوف شنو اللي بيستاهل انه انا اكون فعلا مختلف عشانه. العيون السوداء بتقول صباح الخير يا حلوين حقيقة, وبتعمل لنا كده صح ومية مية. شكرا كثير يا غالية, مبسوطين بك جدا. عايزين نعرف الصح شنو بس من الكلام
0: قلناه ده. احنا قلنا يعني حاجات كثيرة. كلامنا احنا, كلامكم انتو, كلامنا
1: صح يعني. حابين نعرف وحابين كمان نعرف رأيك, يعني شنو الحاجات اللي فعلا انتي بتشوفي انه هي بتستاهل ان انتي تكوني بتختلفي عن الاخرين فيها. يعني نزار موسى بيقول لنا ما قصرت يا نزار, كتبت الرسالة بتاعتك. بيقول أما الاختلاف في الأمور البسيطة أو من أجل إثبات إنك على حق فقط, فغالبا لا يستحق أن يخسر الإنسان بسببه علاقات أو راحة باله, لكن من المهم التفريق بين المبدأ والرأي. فالمبدأ مثل الصدق, الأمانة والعدل تستحق أن تتبناهما. أما إذا كان أمر مجرد اختلاف في الأسواق أو الآراء, فغالبا يكون الحوار والتفاهم أفضل من الإصرار على الخلاف. شكرا كثير يا نزار أنك أنت بجد أكدت لنا على الحتة دي. مهم مهم مهم مهم يا شباب زي ما قال نزار, نفرق المبدأ شنو والرأي شنو. رأيك ما هيحدد شديد أنك أنت منو بتعمل في شنو وليه اخترت ده ما اخترت ده, ما حنختلف. يعني انا رايي مثلا لون البني احلى من اللون الاحمر, دلوقتي تقول لا الاثنين ما حلوين, احلى لون مثلا لون البنفسجي, ده اللون بتاعي طبعا.
0: انا سعيده اقول لك
1: يعني الواحد في النهايه ما حيكون بيتحدد همنه بسبب رايه زي ما مثلا حيتحدد همنه بسبب مبدأه. فنركز وما نختلف ساي, ما نختلف في الماشي والغاشي يعني, لا, لانه احنا هدفنا انه ما نقول شنو الحياة اللي بتستاهل انك تختلف عشانها ويلا راح كاكم نختلف, لا, لانه احنا لسه حنتكلم عن انه كيفية الاختلاف. زي ما قبل في واحد ذكر كان الاحترام, احنا بعدين كده حنتكلم عن انه كيف اصلا نختلف مع بعض من غير ما نكون بنخسر بعض. يعني ياسر يحيى بيعمل لنا ويفينجز كده وبيعمل لنا قلوب. شكرا يا ياسر, مبسوطين بك شديد وبنحييك ومنتظرين رايك يا ياسر. نزار بيرجع وبيقول لنا حماية الأسرة ومن تحب, هذا من أكثر الأشياء التي يرى كثير من الناس أنها تستحق أن يقف الإنسان من أجلها. حماية الأسرة لا تعني الدخول في الخصومات دائما, بل تعني الدفاع عنهم عند الحاجة والتوقف معهم وتوفير الأمان والدعم لهم. شكرا كثير يا نزار, يعني ذكرت حتة حلوة شديد أنه من الحاجة المهمة أنك فعلا تكون بتحمي أسرتك, ودي ما دايرة دي ما دير اثنين ثلاثة. يعني احنا فعلا هنا بنقيف وبنقول دي حاجة بتستحق ان انا اختلف معاك فيها, اذا انت اتماديت عن الاسرة بتاعتي, او اذا انت غلطت في واحد من افراد الاسرة, او اذا انت بتشوه في صورة الاسرة, فانا هنا هختلف معاك. ما في زول بيرضى في اهله يعني في النهاية يا دلال. يعني كلنا بنخط هنا ده خطوط
0: خطوط خطوط وحيط ومباني. يعني ده المكان اللي انا مهما لفيت ودرت حاجة راجع له. يعني ناس بيتنا, أخواتي, أخواني, دل هم المكان اللي أنا طلعت منه, فده مكاني أنا. فأول شيء أنا هعمله أنا هحاول أحمي مكاني ده, ولو مكاني ده ما اللي هو بيت مبنى وأوضة وبتاع, لا, مكاني اللي هم أهلي أو أسرتي. فأي زول حيتأذى فيهم حيتأذى أنا. يعني بكل بساطة حتقول انت ليه تأذي عيلتي، يعني علاقتهم شنو اصلا بالموضوع، فاهمة؟
1: فدي حاجة فعلا بتأثر علينا شديد. عشان كده احنا تلقائيا بناخد ردة فعل انه لا لا لا، هنا حختلف معاك لو دخلت في الحتة
0: يعني احنا انا واخواتي ممكن، يعني دي حاجة انا بسمعها كتير، انه انا ممكن يعني اتشاكل مع اختي، انا ممكن اتضارب مع اختي، لكن لو زول تاني جاء وحاب يعمل الحاجة دي من نظام التسلية حبيبي we don't do this.
1: ما تهزر ما تهزر حقيقي. شكرا كثير لك يا نزار، ذكرتنا ان دي حاجة مهمة جدا ان احنا نكون واقفين مع اسرتنا وما نرضى في الحتة دي. الزنجي بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا غالي، مبسوطين بيك وحابين كمان نكون بنعرف اسمك، يعني شاركنا باسمك لو حابي تتعرف علينا. انا ترنيم ومعي دلال الضيفة الغالية، وكمان نحب نتعرف على اسمك. جيمبر بيقول لنا الاختلاف شيء طبيعي في هذه الحياة، ليس ضروري أن تقتنع بما اقتنع به، وليس ضروري أن ترى ما أرى. أنا لست أنت، ولكن منا وجهة نظر مختلفة، وما أجمل أن يكون بيننا اختلافا لا خلافا. نعم الحياة تستحق العيش، وقيمتها وقيمتها تبنى من خلال السعي، الأهداف الذاتية والتجارب الإنسانية اليومية. ونحن نستمع لراديو سمر تشاد إنجياما إنجمينا. أوكي شكرا كثير يا جيمبر، يعني بنتفق معك شديد إنه ما ضروري إنه رأيك يكون رأيي، ما ضروري إنه مبدأك يكون مبدئي، بس إحنا في النهاية ما حنكون بنتشاكل، إحنا بس اكتشفنا انه ان احنا مختلفين في النقاط دي. فشكرا كثير لك. يعني حابه اخلي عندك فرصه كمان يا دلال تقري التعليقات لو في تعليقات زهره عندك. في تعليقات زهره
0: يا في كارلو دوكا. انا في رايي كلمه اختلاف نفسها في غير مكانه، نحن محتاجين عما يقربنا ويجمعنا من مصطلحات زي التوافق، التنازل، التسامح. كل ما كان التفكير مع الآخر أو الآخرين منطلق من المصطلحات دي، كده أنت بتبحث عن صيغة التقارب وابتكار وتقديم حلول بصورة إيجابية. أما التفكير في الاختلاف بيقود للطرق السهلة والتصلب في الآراء والوقوف في منطقة اللا حلول. تحياتي وتحياتنا لك كمان يا كارلو. أنا ما عارفة لو يعني أتمنى ما يكون في زول الضايق من كلمة اختلاف، بس هي حلوة فكرة التوافق أو التنازل أو التسامح. بحس إنه الكلمات دي بالذات بتضايق الناس، يعني أنت كيف تقول لي أتسامح مثلا في الموضوع ده، تجي تخش له في ناس بتحس بإنه أنت دست على كرامتها لما تقول لها اتسامح أو اتجاوز أو اتنازل. أنا قصدي بكلمة الاختلاف إنه إحنا لازم نتقبل إنه أنا ما أنت ولا أنت أنا، ما مضطرين انه رأينا نتفق. يعني انا وترنيم انا عن نفسي مستحيل اكل اسكريم بالتوتو زبادي مش ولا حاجه كده، ده المفضل بتاعه وانا ما قاعد ما بطيقه، بس هل ده معناته ان احنا ما اصحاب او احنا هي مختلفه عني وهي بتحب الحاجه دي وانا بلاقي متعتي في الفانيليا يعني. فبالعكس انا متقبل اختلافها، وحلو انه احنا مختلفين، هي بتحب نكهه وأنا بحب حاجة تانية، يعني وين المشكلة؟ ففكرة اختلاف إنه بس إحنا ما نفس الحاجة دي، أنا قصدة كده بكلمة اختلاف إنه إحنا ما نفس الحاجة أو ما نفس الشخص. كلمة توافق وتنازل التسامح برضو هي عندها مواقف الممكن إحنا نستخدمها فيها. وبالفعل كل ما في المواقف دي إحنا خشينا بالمنظور ده أو عايننا بالنظارة دي، الحاجات ممكن تبقى أسهل أو النقاش ممكن ما يبقى نقاش أصلا، يكون مجرد موقف إحنا محتاجين نتكلم شوية عشان نفهم بعض. بس زي ما قلت هو بيديك فرصة إنك أنت تقدم حلول ويكون في منظور إيجابي للموضوع. التفكير في الاختلاف هو ما عايز أقول إنه هو دائما بينهي الأمور، لكن هو بينهي أمور اللي بجد أنتوا ما محتاجين تتكلموا فيها. يعني نرجع لموضوع الايس كريم، انت بتحبي الايس كريم، انا ما هحاول اكله صراحه يعني. فاحنا اللي هو هي ما حتحاول الوقت كله لا جربي وحتغيري رايك
1: ولا انت ما تشوفي كل الحاجات الكويسه فيكي اللي احنا فيه
0: بنتفق وبنحبها في بعض واركز على الحاجه دي يعني فهمتي او يعني ما احنا ما مضطرين. يمكن انا عندي حساسيه من التوت في النهايه, فاحنا هنا اما نقول مختلفين الحاجه دي حدت من النقاش اللي ما له ضروره اصلا ما في له اي داعي. فيعني الكلمات دي يعني لكل مقام مقال, احنا اللي بنختار نقول الكلام ده 200 وين ما بس من منظورنا. لكن انا دائما بعاين للزول الثاني هو في مرحله من الحياه اللي حيقدر يتفهم كلامي ده. يعني انا لازم افضل مراعي, عندي بصيره, بركز, ما بقول انه اهتم بالناس وخلاص, بس لا انا بخد نفسي في كفه وبخد الناس في الكفه الثانيه وبحاول القى جسر بيناتنا.
1: حقيقة شكرا كثير لك يا كال, يا كالو صح؟ شكرا كثير لك لرسالتك, ويعني مبسوطين انك انت شاركت معنا الليله ودي حاجه بتسعدنا جدا. في كمان تعليق من موسى اسماعيل.
0: اوكي ايوه لقيته. اختلاف جميل بس كمان معروف أساس التوازن, لأنه الاختلاف موجود في كل حياتنا, لأنه الاختلاف ضروري لفهم الحياة في الكون, لأنه الطبيعي مطلوب حاجة خاصة. بالجد الموضوع جميل شديد, شكرا. دائما بختلف مع ناس البيت وبقول ويقولوا أنت بقوم بوصفي دائما بأنك متخلف أو البعض فهمني قدرت أصنع التوازن في كل خطواتي. لكم التحية للمرة المليار, بسأل الرب يشرح قلوبكم. كل أسرة راديو سمر.
1: شكرا يا موسى أنك أنت شاركتنا يعني حاجة أنت فعلا hard. عايشها في البيت دي حاجة فعلا أنا متأكدة لو وما كلنا مرة بيها, بس في جزء مننا بيسمع حاليا ومرة بالحاجة دي نواجه رفض من أقرب الناس. فبس حلو انك انت عينت للجانب الكويس وحاولت تفهم يعني الحتة دي من غير ما تفقد الناس ومن غير ما تكون صورة عنهم ما لذيذة, فهمت يعني قدرت تعمل التوازن. فشكرا كثير لك يا موسى, ونتمنى انه فعلا نحن ما نكون في مرة كمان بنأذي ناس تانين علشان هم مختلفين عننا او عشان هم في يوم من الايام اختلفوا في مبدأ معين احنا ماشيين بيه يعني
0: او عشان مجرد رأيي.
1: بالضبط. فشكرا كتير لك يا موسى. اخوانا دانيال كمان بيقول لنا موضوع جميل, انا عايز اقول شنو عندي 4 حاجات. اول حاجة مبدأك, كرامتك, دينك, الحق, دي ما فيها مجاملة, لو اتنازلت عنها بتكسر نفسك قبل اي زول. 2, الناس اللي بتستاهل, أهلك, زول وقف معاك في الشدة, صديق شال معاك الهم, ديل يستاهلوا تتعب وتختلف عشانهم. 3, حلمك, الحاجة الشايفة في راسك ونفسك تحققها, ما تخلي زول يقول لك مستحيل وتسكت. 4, الظلم, لما تشوف زول مظلوم وما قادر يدافع عن نفسه, السكوت هنا مشاركة في الظلم. الحاجة اللي ما بتستاهل كلام الناس, منصب زائل, قروش, عناد فاضي. الخلاصة, اختلف عشان حاجة لو خسرتها حتندم عمرك كله. أنا ما عارفة نقول شنو بعد الكلام
0: اللي نكفي يا جماعة. السلام عليكم.
1: يعني يا دانيال أنت on point شديد, يعني بجد أصبت الهدف زي ما بيقولوا. ما اكتفى أنه يذكر الحياة بتستاهل تختلف عشان, لكن كمان
0: الحاجات
1: دانا كمان إضافات حلوة شديد إنه الحاجات اللي ما بتستاهل, ودي حاجة نحنا للأسف دايرين فيها بس كده دورانية عاملين دورانية في ما بيستاهل القيوش, المنصب, رأي الناس, القبول, صورتي قدامهم, لا لا لا دي حاجات مهمة. فأنا لافي ولافي ولافي هسي زي ما قال دانيال, دي حاجات ما بتستاهل بالعربي البسيط. ما ينفع نكون نحنا حرفيا بنستهلك نفسنا فيها وبنخسر كل الحاجات اللي بتستاهل الأربعة ذكرها دانيال, ونكون ماسكين في الحياة اللي هي ما بتستاهل فعلا. فشكرا كثير لك يا دانيال. وحابة كمان, وبس عشان الزمن للأسف ضايقنا, يعني حابة إنه لو في زول بيتفق مع دانيال يورينا, لكن لو في زول بيختلف مع مش انه دانيال كدانيال كشخص لكن كرأي
0: مع الرأي ده,
1: يعني لو في زول شايف انه لا يعني دي حاجة مهمة انا لازم اكون بختلف عشانه, ودانيال مثلا شايف انه لا دي حاجة ما مهمة, اكتب لنا ليه يعني شاركنا انه يعني برايك. احنا هنا ما جايين كلنا نتفق يعني، ممكن انا اكون بختلف مع زول، ممكن اكون بختلف مع دلال، لكن يعني حنتعلم هسي في في في دقيقه ولا دقيقتين كده سريعا. حابه اسالك يا دلال انه عشان بس الزمن يعني وكده دورك مهمه شيء ما ينفع نقفل وما نقوله، في رايك كيف شكل الاختلاف يعني يتم كيف يعني يعني كده سريعا يعني، انه لانه ما عايزين نلخبط حته انه انا خايف يخسروني زي ما قبل كنا بنقول، خايف اخسرهم قصدي، او خايف انه اكون براي، فعايزين نعرف، وبرضه ما عايز اكون هجومي، عايزين نعرف كيف انا اختلف
0: مع زول. في زول انا اسمه متذكر الاسم بس في الكومنتات واحد قال انه مهما كان الاختلاف نختلف باحترام. ما احترام بس لزول، بس احترام برضو لنفسي. انا لو انا اشد ذكرت قبل كده انه انا لو متقبل نفسي انا حعرف اتقبل الزول الثاني مهما كان اختلافنا. انا ما حيكون عندي مشكلة مع شخصك طالما مبدأك يعني ده حقك انت، انت ما عايز تفرض علي مبدأك. بس انا لما اكون انا متقبل نفسي وشايف نفسي بالمنظور الصح، انا حاشوفك انت كمان كشخصك انت بالمنظور الصح. لما نجي نختلف في حاجه احنا ما نعاين لانه الحاجه دي الحاجه ده هو الزول اللي انا المفروض بتكلم معه. فرق بين الشخص والحاجه اللي هو بيتكلم عنها. انت خلافك حيكون يعني انا وترنيم خلافي معاه حد البتاع دي، انا ما حمشي اكتر من كده، ما حاجي واذيكي انت في عيلتك او في بيتك او في في حياتك او قراراتك القديمه او ما حد دخل في الحاجه دي. اول حاجه حد الاختلاف لازم يكون نفس الموضوع، حسيت انه الموضوع ماشي يحتدم او في شخص واحد منكم حيساعد الموضوع لاسباب مختلفه، احنا ممكن نقفل الكلام في الوقت ده بكل بساطة. اوكي ممكن نقول نتكلم في وقت تاني لما نحس انه او انا مثلا ما عندي افكار كتيرة، خلاص خليني افكر كده وارجع اتكلم معك. بس مبدئيا مش مبدئيا كليا يا جماعة احنا ما لازم نربط الحاجة اللي احنا بنختلف فيها بالشخص. يعني انه مرات انا الاختلاف بيكون فيني انا، ما الا الشخص التاني هو اللي غلطان او أو بتاع، وما لازم الحاجة أصلا تكون غلط. مجرد اختلاف الآراء دي حاجة، واختلاف مبادئك دي حاجة. لو ده مبادئ الشخص ده أنت ما حتحاول أصلا معه، ما حتحاول تغيره، ما حتحاول تقنعه بمبادئك أنت. لو أنت عايزه يقتنع بمبادئك أنت بين له الحاجة دي في تصرفاتك. كل بساطة لما أنت مثلا تكون أمين معه حتى لو هو ما أمين معك، هو حيبدأ يفكر في أنه في حاجة غلط. ولو ما معك انت، انت ممكن تكون البديت تعلم الحاجة دي، وهو في مشوار حياته حيلقى زول تاني يعلم الحاجة دي ويكمل معه. فإحنا ما هنا عشان نغير مبادئ زول، إحنا عشان موجودين عشان نتقبل مبادئ بعض. ولو وصلنا لحتة إنه إحنا ما متفقين معناته إحنا اتفقنا إنه إحنا ما نتفق. بكل بساطة ما هنغير آراءنا برضو، لأنه في النهاية رأيك ده حاجة سطحية أو حاجة بسيطة وممكن يتغير، وفي النهاية ده رأيك، رأيك أنت، it's not my opinion. هدوني أبسط بكده بكثير. hopefully يعني.
1: بالضبط. شكرا كثير يا دلال إنك جاوبتيني في الحتة دي. كمان عندنا زمن نكون بنقرأ الرسائل من الناس. حابة جدا أكون بقرأ رسالة ريمون توتو. بيقول لك
0: ده أخوي يا جماعة التاني.
1: أخوها التاني بيقول لكي أختي الجميلة، أفتخر أفتخر بيكي، عقلك كبير جدا، ربنا يحفظك، سلامات أستاذة ترنيمة الجميلة، ربنا يحفظكم لشبابكم زمن طويل. شكرا كثير يا ريمون، وأتمنى أنك أنت بخير ومنورنا الليلة، وشكرا كمان أنك أنت تدعم دلال أختك.
0: عندكم أخوان بيتغزلوا بكم كده وصفرت كده، فتش لكم أخوان زي ده يا جماعة.
1: Thank you يعني يا ربنا يخليكم لبعض، وكمان أتمنى أنه كل الأسرة بخير يا ريمون، وسلامنا لكل الأحبة الزوجة والعيال، لحد ما نتلاقى إن شاء الله قريب. يعني ريمون بيرجع بيقول لنا الاختلاف جميل والأجمل، نتقبل اختلافنا، كل واحد فينا أيقونة مميزة. بجد شكرا كثير، الكلام ده ما بس لينا، لكل الناس اللي بيسمعونا. ريمون بيقول لكم كده يعني انه فعلا كلنا مميزين، كلنا مهمين، كلنا وجودنا مهم، رأينا مهم، وكمان عشان كده بنحاول نقول انه لازم نكون عارفين أن إحنا منو، مبادئنا شنو، ليه حنختلف مع الزول ده، واختلافنا معه حيكون عامل كيف. فدي كلها حاجات مهمة لازم نكون بنصطحبها معانا. أخونا ميلاد بيقول من أخطر أنواع الاختلاف الناس هم ذو وجهين والنرجسيين، ومن يأذيك ثم يقنعك إنك أنت المخطئ. هؤلاء الأشخاص يضرون صحتك النفسية ويزيفون حقائق للسيطرة عليك، بالذات الذي يعيش في حب نفسه فقط لا يهتم بمشاعر غيره. كلام خطير جدا يا أخونا ميلاد، كلام خطير لكن مهم وحقيقي
0: شديد.
1: يعني للأسف الزيدية صراحة، يعني ها زيدية نختلف معهم ولا ولا نعمل شنو يا ميلاد؟ يعني كده ورينا، يعني الناس ديل غالبا صراحة الواحد لو ما متأكد شديد من مبدأه ما حيختلف معهم، لأنه هم فعلا عندهم النرجسيين أو اللي هم عندهم وشين ذكيين جدا في أنه يقنعوك أنه الغلط جاي من طرفك أنت ما جاي من طرفي. فمهم شديد نكون بنعرف نتعامل مع الشخصيات زي كده زي ما قال أخونا ميلاد، ونعمل حسابنا في أنه ما يشكلوا تهديد في مبدأك الثابت. عادي في ناس كده، في ناس يحسسوك أنه هم لو رفضوا الفكرة بتاعتك رفضوك أنت وأنت ما مهم، لكن نو يعني ما نصدق الأفكار دي كلها أكاذيب. لازم نكون متأكدين أنه نحن مهمين، قيمتنا ما مبنية على رأينا، إحنا أصلاً كلنا قيمين وإحنا كلنا مهمين. أختنا تقوى بتقول لنا الاختلاف بيجي وقت تكون صاحب كاريزما حقيقية وثابتة وشخص صاحب قرار وتارك أثر للحواليك. الاختلاف بيكون جميل وقت يكون بحب وقت أوكي هي بحب وقت نكون عاوزين نصل للحلول، مش من باب الاختلاف وإثبات من الصح. نتفق معك جدا يا تقوى. أنا أعتقد أول مرة أقرأ تعليق منك، فلو أنت أول مرة قولي لينا، ولو ما أول مرة يعني أحب كمان نتعرف عليك أكتر وأكتر يا تقوى. شكرا كتير لتعليقك. في ناس للأسف ما قرينا التعليقات كلها عشان الزمن كابسنا يعني وضغط علينا شديد، لكن أحب أقرأ أسامي كل الناس اللي هم كتبوا وإحنا ما قرينا رسالتهم. عندنا عمر السنوسي، عندنا ياسر، يحيى موسى، مارتن جون، وكوكو صبحي، كل الناس الغالين علينا جدا جدا شاركونا وما قرينا تعليقاتكم. بنتأسف لكم جدا جدا جدا يا شباب، بس حقيقي الموضوع شيق، وما شيق عشان إحنا بيتكلم فيه، لكن شيق عشان إحنا كلنا اتشاركنا فيه وكلنا عندنا رأي فيه وعندنا مشاكل وعندنا تحديات بتواجهنا، فعايزين نكون بيتونس فيها مع بعض. وحابة كمان أخلي سريعا كده دلال تقول لنا آخر كلمات last words كده قبل ما نقفل الحلقة.
0: أقول لكم شنو يا جماعة،
1: قولي لنا حادثة قولي لنا.
0: أنا برضو بعتذر يا جماعة، كان نفسي يعني نرد على كل زول، أنا متأكدة أنه مشاركتك ما ساي، أنت في حاجة أثرت معاك أو فرقت معاك وأنت حبيت أنه أنت تشاركنا. نتأسف الزمن ما كفانا، بس آخر حاجة ممكن أنا أخليها معاكم إنه أنت ما حتخسر زول بس عشان أنت مختلف معه. الناس النرجسيين ممكن يكونوا في عيلتك، ممكن يكون ماما أو بابا، ودي ده كده جرح أكبر من إنه أنا أتقبله وخلاص. بس نحاول إنه إحنا ما نخسر بعض بس عشان إحنا مختلفين. إحنا لو تقبلنا حدة إنه إحنا مختلفين ده لوحده جسر، والجسر ده في مواضيع مختلفة ممكن نتلاقى فيه كتير. يعني ما إلا أنا متقبل إنه أنت كده وأنا كده، أوكي تمام، إحنا ما مضطرين نمشي بعد من كده أصلا. ممكن علاقاتنا تفضل سطحية، وكل اللي بنعمله إحنا نسلم على بعض وقت ما نتلاقى، ما مضطرين إحنا نخش في مواقف أصلا. فيومكم جميل يا جماعة.
1: شكرا كثير يا دلال، صراحة نورتينا، لكن للأسف الزمن يعني لما بيفوت بيضطر نكفي يعني. لكن يا شباب شكرا لكم كثير، ومبسوطة جدا جدا جدا بكل الناس.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، ما هو رأيك في يسوع المسيح؟
1: أزدي مقدرتنا ود آدم جنت حاجيته إجلو ود آدم ربي عباي مقدرت هبيو ود قبت حيلتنا عقل ونا يجروب هبيو قال عقل لنا يبوت نفع من قبي أوروت آدمي دي بسح عوته إجل بسح قدر كم سلهما إجل رحوه إجل عدو وقل مسل هلو إجل نفع وحقه لا ترفش قول إجل شك قدر كل قدرة اللبة تنفعت نفع عبا من قبي آدمي عباي قدرت حدا ليلة أمر قدرت بو لكن بزحام قدام أبحود من إلا قدرة الله نا عقلهم لتنفعه كعقلنا بزوح قل الحسب بزوح وبزوح قل فقد قدر ديب حتى وقت ودي بيوم

وتلحد جاي ميراس اجل بزحام لسده وقليت اندي جبي الدوار اللي قدام كلهم اجلهم لنفع وقدرات للهيبوم وعلم للهيبوم ولا متسن للهيبوم بقلة نفعه وحيد قل لسدو حقوه بسنين لنبر وداي لوده وداي سني اجل مزو عجيال سمو ليلة رسعه قدام هلا وبعد قدام هيني اللي قدرت الله لدفن وقبرت لك الرياء اللي أبرها بيوت ربي أبرب لها بيوت اللي لتنفع وقدرته لدفن والأبده آدميته واللي دي حتى نجح إيبازه كب قدرتنا أجل نتنفع وقدرتنا قلين عزب ببا وقلين وقلب زحام أجل نتنفع ببا أجل نسده بصبيب أفكار اندي نتمرح وبقى كي لمد اندي نتأثر لقدرتنا بدون نتنفع من إن ندح ألفا أقل بعدام لقبي سديت نهيب إبقى كي لمد لي تتأثرنا من قبل لكن حتى ينبزح ونتفلل كمن فلل إقني ريم وتعوت إقن بصح مقني دبنا كل لقدرت رب لها بينا تبقى نتنفع بنا والقدام الاكتشافات لودو وبزح صناعات لصنعو دنيا كلها تتنفع بو واللي كل اكتشافات لودو إبقى قدرتهم لتنفعوتهم كل قدرتنا اتمعال دونا وعلا عباي قدرتكم بو آدمي قلنا عامر بنا كبحي لتو وبقدرته اللي تنفع الدام هتوتو دي بعوتي ودي بنصر لبزح حيلتو وقدرته لدفن هيني ديما دي بحقلان وتفلل وتفشل للدفن هتوما كقلميت قدام دي بحقلان ودي بحمام ودي بصبري لنبر بقدرته سبت يتنفعاتو كقول كل آدم ربي قدرتها بيو فنتيد قدرت وفنتو هيابها بيو كبل هياب اللي تنفع أكي حريان الحرا ونفس تحفرت نايف فشل وتحقلان لكريتو اقل نفسه لسدي وببو تقدرت وحساب سنة للحسب ونفسه لي يقبب وتحمقنا لي لتكري إلا آدم اللي تو دي بنجاح لبزه تتنجح قل نبزح أفكار سنة قد تلقنا إلا أفكار الله دي بعوتلت أبزح ودي بنصرته

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعلت رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تلينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا اسبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اسبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن للركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكل سبت اللي ربي تهاجة ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام هلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان ملبل اقبوي هلية تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وادمي صالحنا قلي بالألبوني ربيت له صلاح الهيب وقبير بلا صبت وكما رب الحزي لقيست له صلاح لركب كان أبي داود أبوه النبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته

ود قدامه بنوصو سال حق لب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهج ياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ده قدام يقول له نسحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بس هم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاجة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت قيرة ناي انبياء ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا رب له لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لي ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقلق الحرب الحز اللوم كم سل بيكت مسلمان لا تتبس تا كبيكت ومن من تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيجي على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صروم قدام هيجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قال لك شش لحد دي ودا قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

0: حبونا ما تنسيت مرحبكم كل الأنبياء لتنبؤوا بو أنبياء نبني إسرائيل من أربع نبوة العل أبو لتنبؤوا وهتو يسوع المسيح كم لكم لتمم وتلك قوانين لمزقت والتنبوات لمزقت بقبي نايكم تمم ولا رموز ناي كرامات لتقبل على كلها ولا ترمز وهتو بدم لك علي نكعة ودع الدام مسر بقل السالح ومستقل السنين وعلاقات بقت أقبل وتلك كتاب أنبياء لتكتبت 1500 سنة من نوال على قبي لازم حتى رسالة من أربعة نبي والعل لبيلا ولا مصوب بالأوك اللي كله يسوع المسيح يقول رمز على رموز وشعب إسرائيل يقول توبوا ومن توبة عقبله قصوا إلا كيتا من الجاي ما كم مزي كم تهاجوا ولا من الجاي اللي قفكم مزي ومن أيام المزي وتو ما كم ودي بكل تنبؤوا كلا قلت لك أدم رب لو ودي مسلا مذنبين ولا خاطئين لقبوا سب ذنب بقبي ناي حردوت وكرامات ذنوبهم قل تتكفر قل ذنوبهم قل أقفر لسد يوم وذنب إجرتو موتكم تا كل اللي الحبرة ولا قفران ولا ناي خطيئت بزبيحتكم مزي وبحردوكم مزي وكرامات اللي كل رمز قل يسوع المسيح كم علامة لحبرنا وقل لذنب عولكم بو لعول نايو بري إلى قبقى حيوان لتحرد على حريمة بري إلى قبقى طبيعتنا يا ربي وطبيعتنا يا أدام لبو بري إلى قبقى وعادل لقبقى ذنب لي الأمر كم قبي وبلا عدالتنا ربي كم تتحقق انريه كل الحردوتات اللي تحرد على قرين وقت اللي زنب كمي لقفر وقل الخطايا كمي مسحة وحتى معناتكم ألبو مبلا الرمز لنا يوما انريه كود عدنام عاجزكم تو وحيلتكم ألبو مبلا سديتنا ربي وبلا قبيل هتول الرئيو كله وبلا كراماتنا رمز حتى كمي تقبي ما لحبرنا والكرامات قرين وقت لتحرد على كرامات قديت طاهر لقبا زنب لي الأمر قل المزنبين لما يت حتى مرت زنبكم دافع وقل لتلي دحن ونجاتكم ركبما لحبرنا كبلي ما حدحنا يوم انقفاي فدا نفس الوضع قل عدام قل لحن وهتو من سامة رمزة وكم ود عدام لنا برا وعدام لرئي كلكم رأى وهتو من نسلنا آدم بقبي أمو لقبا وود عدام لود قديبو كله قل تقفر هتو كما أدام عندك أبقى كما أدام عندك أبقى لا تولده وهتو ربنا أنتو سقا ودم للابسة إقلود أدام لنجي ولادحن إنريه كقلود أدام زنبوغ اللي رفع حتو زنبين دي وده كالعانتنا ود أدام كل الرفع وأخطأنا مزنبين كله دي مشنقلو لودا كتو طاهرن أنتو رسح لك أبقى أدمي وبعال زنب أقل لموتا كبسلو ما هتو كمود أدام طبيعتنا أدام عندك أبقى لابسة أدام اللي تعمو كل طعمه وأدام الرئية كلها الرأة وهتو دي بامتحان لا تكرك مع آدمي وشيطان لا تجربه كل اللي لكن هتو دي زنب لي ودكا كأدام الودية كل ودا وكل رأى أم الزنب هتو زنب يرأى وزنب الأمر وقل المذنبين لموتاتو وتوب للأمنو شفاعتكم ركبو ودحنكم ركبو ونجاتكم ركبو ما انريه ككلنا قل المدحناي حقو زام لقبانا ولاد آدم قلنا لموتا يسوع المسيح وتو من أكان وكل مزا كنفسو لأدهرة وقل أكان مذنبين تلقبا وعول دفع أقل مذنبين ولا زنب لعول الدفع تلع لو يجب لعلى عول دفع أقلو وعول ناي زنب موتكم تو وهتو لموت لدفع أقلنا كم سلهما اتموت لتعواتا ودمان رب لتقسا وهتو أقلو دا قدام كم الحكم عمل أقبالتو وكم سلهما شيطان ومرض كله ديبلت نصرة وعمل أقبالتو الشيطان كم الأسر وشيطان دي بحر كبريد كم لتلقف وقل لتلو كلهم وهتو قل درسه وقل لمؤمنين روح قدوس بالأيدي يوما وبل الأمن قداستكم ركب وسديتنا روح قدوسكم ركب ويسوع المسيح قل لمذنبين لمسا قل لهم لو جلدتو قل لهم لمسا الإسرائيليين لمسا يوم قل لقتولكم حرو ابنا يوم غيرت لكن بلا لستات لنا يا ربي رب لمن أزل لوديا قل ود عدام قل دحن بقبي نايمة دحناي وتو قل جنبو قل تحصب لميتكم توما بل قبي العجيبة ولا تفكر يسوع المسيح كم آدمي إن دا نبرا دمو لاكعا إن ريه كما قفرت كرامات وحردن دي قبي بقبينا يسوع المسيح كم تتركب ولا كرامات لنا ندودة علو هتا معناتنا يا بس رمز ليتا كم توما إن ريه كم مشيئتنا يا ربو وقدرتنا يو يسوع المسيح كم آدم انتو لنبرا هتو قلنا زنوبنا قل لاكفر قلنا زنوبنا تتكفر وحنا مقدسين قلنا قبا وهتو ميرحاينا هنا كم سلهما روح قدس له بينا هتو قل سدينا وقل معارحيت لها بنا إن ريه وقلوا الأب للأمن موتكم يلر إيه ومن موت دي بحيوتكم قيس ومسلوم اللي هيوتكم ركب ومسلوم ديمكم نبرما إن ريه ودي موتكم لتعوات إن ريه بتوع أول دفع يقول كله أخطأنا ود الدم وبلو الأمن لدحن ويلحلك لبلان الربي. حبونا ما تنسيت مرحبا بكم يوم دي بيسوع المسيح دي بنفسه لبلان دي بانجنت حاجيتو كم دي اللي داسناها يسوع المسيح بسو أسماي وعلقابكم بو إنري وحتى منن أنا نور أنا نورنا الدنيا أنا وبيه للأمن دي بسلمتي نبر ودي بسلمتي جيس دي برهبتو لجيس ولنبر لبلان. كلهم الأنبياء لما زعوا برسالته تكمتا وهتو كم صحاي كل الرئية وقل كل تبريه كمتو كأدام قل من سلمت قل نجي أسك برهت قل نسقوم وسلام ونجات قل لهبوم دي بقل التنكبر الحزي وهتو نور دي مالي تفكمتو لرئينا كدي بنور قل نيجيس ومن سلمت قل نسكي وسلمت وصب سلمت قل نيبي وبرهان ونور قل نحزي واجبنا كبرهت قل نركب ونور قل نركب لنور قل نتليه والتقبج قل نيجيس بنا وقل نتلي سلمتي ترئيو ويلريا وهتو قلنا ما رحاي قلنا وبرهت قلنا لقبا وبقبج قل نيجيس للحزينا وقل كل قدام سنيه للحزي وقل كل فتكمتو انري كقول كل عدالي نور وقل كل عدالي برهت وقل قدام من سلمت ومن موت ومن قبي الشيطان قل نجل مصا وبدا ملاقالي قل ود قدام برهت قل الركب وسلمت قل الهزم كتو سلمت وموت وقبي الشيطان كل لقلبة انري وآدمي بقبي نايو وبأمرت نايو برهان قل الركب يقدر كم سلهما قل نفسه دحن ونجات قل الركب يقدر ويسوع المسيح أورط للجاجر الألبو وكم سليه الألبو وقل له مسلي هلا هتلر يناته قبي هتا قبي نايو قبيلو العجيبة ومعجزات لنايو كم مسلا لي هلا وددت لناي كل أورا لي مسلا وهتو أسك شمال لطيعيو وأمواج طيعتو وموت لقلبا وموت مسلو سلطات لألبو وتو سلطاتو من العل كل لقبت وموت لقلبا وحمام لقلبا وقل عور انتهت للهيب وقل حنكيش كم قيس لودي وكل معجزات لودا كم سلهوما من حود نبرا بزوح نبرا الأمساء ومن حمس رقيفت آلاف لبلعو الأمساء ومن كل سمكت كم منعيو كل معجزات لودا دي بالدنيا سلطاتو قلنا عمر وقل قلنا فرق لامس أي معجزات كم سلهوما قل شلول لسارة وقل شواطين للداقنة وشياطين لآمرت ولا قل سكيت منه وبزحام من برص ومن نتفنات حمامات شفاكم حبا كنت شيفياي كمتو وحيوت للهيب كمتو كم سلهوما قل قدام قل حيوت للهيب بقعكم قبي برهان كمتو ونور كمتو موت دي بكم لتعوت وموت مسلسل سلطات لالبا وشيطان دي بلو لتنصر و كم سلهما قلت الليوك أداستكم الهيب لرئينا كديب إلا سؤال لنسأله رأي كم يتدي بيسوع المسيح لبل سؤال هلا كبزحام قدام يسوع المسيح نبي كم مسلهم ونبي ليه تأثر لبلو كنبي إلا هتو تدي خطلو وديو كم يودي وأنبياء كلهم أبلت حاجو وهتو عيوتنا يا ربي ومدحنا ومن الجيائكم تو كم سلهما هتو رقيفنا حيوتكم تو وهتو إقلنا كرامت أو قلنا حبن للهيبنا وهتوكم سلهما موعلاينا هنا موعلاي صالح لقبا ونورنا الدنيا كمتو وهتو ربنا يمجد كمتو ومولاي نامجد كمتو وهتو أول ومأنبت مأنبت ومكلسي كمتو وهتو باب كمتو وقبي أمان وقبي صلاح كمتو وقبينا حيوت كمتو وهو دربكم توما رينا من أسمايو وهتوكم سلهما نبي موسى الناس ربي لك بها العلا ونبي إبراهيم من هي ربي خليل الله لك بها العلا لكن هتو ود ربي ذو السماء اللي بهلت هتو من رب لمسا وقدرتنا يا ربي مسلو الهليت كمتو لا تحبرتها كربي لحريو ولا ميزيو ووددت آدم اللي يودية ونبي اللي يودية لودي ومن قفايا ومدحناي كمتو وهتو كمسال آدم اللي قبقى لمسا وكو آدم اللي لا تعمى كل لا تعمى لكن زنب لي تعمى كمتو وهتو للأمر أوركم إلى مرة وهتو كل لقدر وكل الأمر وقدرت كل ندبو نفسه كم حتى ندير عيا يقول زنب نعم وزنبين ندرافع يقول كل قدام يقول لنقف دمو لقالي لكعكمتو نري كل أدم لو تقودي بزنب بجبين حواء وآدم من اللي زنب اللي قل كل أدم قل أنق في الموتة وحريان ناي قلهتهم قل دحنو ودحن قل ركبو وسلام قل ركبو لموتة يسوع المسيح تو يسوع المسيح كم نبليت أقلين الرأيو كم مدحناي ومن قفاي ومن جياي قدرت عباي لبوك قدرت ناي ربي مسلة قبت وهتو ود ربي ومن ربي بحلت لمسا كمتو تلن أمن كبل الأمن نجات ومن قفو ونور كم ركب وبلي الأمن سلمت كم نبرر قلنا عمر بنا كيسوع المسيح بلا الأمن برحت ركب وسميتو دي بكتاب حيوة تتكتب ومن قفونا ديما ركب حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بسؤال رأيك دي بيسوع المسيح ميتو لتبل دي باقي نتحاجيتو كيسوع المسيح بزحام الدام كم نبلا نصوه وهتو نبيتو ورط من أنبياء للبله له كأمان تهتو نبيتو لكن هتو نبليت أكميكون وكلهم أنبياء بمزقتو ومت ولادو ومنبروه كل متحاقو وهتو نبليت أكميكون وأنبياء كلهم أبلا بشرو وهتو مدحناي ومنجياينا الدنيا وكل الدنيا قل أنقف وود عدام علاقاتهم سر ربي قل أسني كمن أول دي آدم دي بزنب دول ودقا ربي لتحاقا بهتو شيطان كم الهزم وزنب وموت دي بقى كم لتعوت وتفنتوي لقابات كل وديو أدرسو تفنتوي كم سلهما ما تولادو من أول فنتوي العلا ومبراتو فنتي العلات وكم آدم من دقابا من سما لمسا وقلو دقتام قل لنقف وقل دحن هتو كل معانات لرعا وقلو دقتام زنبو من قل لنقف لموتا دي بسليب واتمسامي للسمرا وكل عذاب لرعا ومستهزئين والسفهاء للسزعوبو والتلهوبو كم سلهما لامسزعوو ولا جلدو ولا طفأو ديبو كل اللي امرادو كل قدرة ندبو وميدو الكميت وقفو الكميت وديب آيه كميت عند الأمر نفسو عند أفدا وكل نفسو في دلوادا ونفسو يقل ود عدام في داق اللقباء وقل ود عدام لسبلا كم سلهما دي موت لا تعواتا ولا تنصرا ومن موت لك أنصحك وصر اسمعيل كم سلهما يقل لا درساه ولا ترى يوم ورح قدوس لها بيوم وهتو ديب ديب مان رب القسوي لها الله ودي مزقتو عدام ودا عدام لتليو بسنيت قل لجازي ولا أبيو بكيد قل لجازي كم حيكما يلا منسي كتب أول كم سلعيوت لمزقا وقلو دا عدام لنقف لمزقا يقول الأب لكن وشيطان لتلي عذابكم تصبروا وحكم رب منو قل لسكا كم يقدر لحبرنا كتاب قدوس كأنبياء بزحام قروب 40 نبي لقبو كلهم أبلت نبأو وبدديتو وبموتو وقنصاتو من موت ومكم ركب ومكم لجازي كم سلهما قفكم ميت وقفكم قنص من موت وقدم كلهما بميلادو لتحاقو قفكم لتولد وقفكم نبر ودي بدرسوتو للأسلالنا كتاب قدوس والمعجزات ناي ولا ودديت كله اللي ودديت ناي نبليت عندي قبي هتو من سما لمسا وهتو رب لتلي ومن رب لقبا وكل قدرته قدرتنا يا رب كل لتحيبتو وقل لتلي دحن ونجات وسلامكم ركب لرئينا كديب كتاب أشعياء لتبهل ديبو كم سلهما ديب كتاب مزامير ناي داود وبزحل كل لكتبت نا أحد لقديم وبكم تتهاجي ونباشعياء هتو قدم 700 سنة قدم يسوع لمزا هتو من دنقلكم لتولد من عزراء وسميتو أمانويل من قبي وتأمانويل بحالات رب مسنا لتبل كم سلهما دي بزح ملك داود ونبي داود دي بمزاميرو بلت نبقاتو وكلهم أنبياء قرب 40 نبي من سلاسة والعن نبي بلت نبقو بميلادو ووددديتو وبموتو دي بسليب وقنصاتو من موت كل تحاقو وهتو نبليتك ميكو ودديتو عجيب لقبا ومن قفايكم تو وقلت قدام قل نقف من موت وتربي علاقاتو قمس رب قلت سنة لموتا وبل الأمن احن وسلامكم ركب لا تهاجي كيسول مسألة هاجة بكل اللي هجي لي قلو آدمي دراسة للهيب كم سلهما قبيو قل أسك آدمي قلت نجيلة مريح وأنا نور أنا للبل وقلي لركب سلمة دي بينبر نور الحياة قبي لبلانا وكم سلهما أنا باب أنا وأنا
1: بيل الأتي توت الركب وبيان دي يكون إبرة ببعد لما تسيقبي ألبو كأغا آدمي من سلمات قلت نجيه ووارح وصحايا للحزيه وهتو صحايا نايبر صحايا ناي صلاح كمتو بهرات بهرات ناي صلاح كمتو وبل الأمن دي بسلمات كمي نبر لحبرانا وهتو نور لي طفي يقل كل الدنيا للأنور وقلت اللي وتو سلمات كلا قبيكم وقيسوما لحبرانا وأنا قبي أنا الليبل كبيلا قيس دي برب بسيح ومن يلا لوت دي قبي بدا قيس كقبي ناي بقالت أنا قبي أنا كو للليبل كقبي بلي قيس وما يعرحيت لل دي بنور كم قيس ودي بلا قيس توت لبسيح بعرف بلا قيس ومن قبي لبدي قبي بدا كم هلا جن أمر بنا كقبي لقيس توت لبسيح كسامل لقيس أو دي بجنات لبسيح والتحان وسلام لبسيح قبينا يسوع المسيح كم تاما لحبرنا كيسوع المسيح وداديتو كله من موت للهرس على الأدام ومن حمام ومسلهما شياطين للداغن كل شياطين للطيول على وشياطين من أدام للطرد على والداغن معجزات بسيحة لوادا سلطتكم بو دي بكل طبيعة دي بسيحة لقبا ودي بشيطان لقبا وهجينا ايو بهجيا مرتكم للداغن شواطينكم للداغن وبهجياهو كم من موتكم لاكنز كم سلق العازر لاكنز ايا كيسوع المسيح اقرناما من موتكم لهرسنا وحياة حديثتكم لهيبنا وسلطتكم لهيبنا ومسلوق النمبر علاقتنا مسلوق التسني ومسلو ديب ملكوتك النمبر ومنقلي لتفنتي كموت العباية لقبت من ربك تفنتي سبت قبت حنا مسلوق النمبر سبت الحزينا وكل آدم من قفق الركب سبت الحزي قبي قنت ليه ويجبنا كبسحت على القابنا يسوع المسيح وأسمايو تاد رسناها نامر حتى منا رب مسنا بهلتا وحتى بعدت يعني هتو عيوتنا يا ربي كمسلهما منجياي ومدحناي وهتو أمان لتلي وكمسلهما موعلاي سني ونورنا يدبنيا وربنا يا مجيد وانا يا حبن وهتو ما أنبت ومكلسي أنا للبل وأنا قبينا يا حق أنا وأنا حيوت هيب كمسلهما أنا ودرب أنا للبلان هتو كربي اقلوا الله القابل للها بيو كمسلهما نبي موسى إناس ربي لتبال على اللي بهلت هتو من ربي تبالتو ونبي إبراهيم خليل الله أو ملهينا ربي لتبال على ويسوع المسيح ود ربي لتبال لبهلت ربي ده حدا الولدين دي قبي هتو منو وقلة تليتو قورت آدم من أكان فلان توت في أكان فلان دولن بل اللي بهلت هتو قل أكان اللي تابعتو ومناتو بهلتو كيسوع المسيح ما من أرديكم من سماتو ومن ربيتو بهلت وحنا مسلع على قد قتلقنا ومسلوق النمبر وفنتيت منو قلين تفنتي كم رب اللي تفنتيت هتو ميت لكن رب اللي تلي ومسلو لقيس من الهيوت مسلكم تلقلو ومن الهيوت مسل ربيتا جنة بهلت وهتو سو نفسو حتى من أسماعي وأمان وإيل بهلت إلا رب مسنات كرب مسنا حق قبا من إلا العل سنيت ومن إلا الحبني هلا كبا قبي لقيس قل ديما نجات لركب وقل ديما دحن لركب وديب منبرته ودي حيوته معنات وطم طم لتركبكم توما جنة لحسة على ابنه حبونا متنسية برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم قل قل تقملوا نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلي برنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو قبي صلاح لينا مي يفعلنا نبينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي نسمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا
2: ما مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535976555 35. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، أمراض العيون، بتعرف عنها شنو؟ ودي الحلقة الأولى.
3: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل غرائيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كان.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي وكيف نعالجها وكمان كيف نحمي نفسنا منها. برنامج صحتك كنز كمان بيهتم بغذائنا الصحي السليم وبيهتم كمان بصحتنا النفسيه. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مرض الفشل الكلوي واسبابه وطرق الوقايه منه. في حلقه الليله حنتكلم عن مرض تضخم البروستاتا، مع إنها ما جزء من الجهاز البولي لكن أمراضها بتأثر على الجهاز البولي والكلوي بصورة كبيرة. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض تضخم البروستاتا. والبروستاتا هي غدة صغيرة موجودة تحت المثانة، وهي جزء من الجهاز التناسل للرجل، وظيفتها الأساسية بتتمثل في إفراز السائل المنوي. وتضخم غدة البروستاتا مرض شائع جدا، وممكن يصنف لنوعين: تضخم حميد وتضخم خبيث أو سرطان. ما في سبب معروف لحد الآن يمكن يقال إنه هو السبب الرئيسي لتضخم البروستاتا الحميد، لكن في عوامل كثيرة ممكن تؤدي لزيادة خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، ودي زي التقدم في العمر. في بعض الدراسات وجدوا إنه ثلث الرجال بيصابوا بمرض تضخم البروستاتا بوصول سن 60، ونص الرجال بيصابوا بمرض تضخم البروستاتا الحميد لما يصلوا لسن 80. التاريخ العائلي كمان بيزيد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا. مرض السكري

نفسداتها موجودة تحت المثانة، فممكن تعمل صعوبة في بدء التبول، وبيحتاج المريض أنه يبذل جهد كبير عشان يتبول. وفي بعض الأحيان ممكن حتى يفشل المريض في أنه يتبول ويحصل حبس بول، وفي الحالة دي بنضطر أنه نركب قسطرة بولية عشان نخرج كمية البول الموجودة في المثانة. كمان بيكون في ضعف في تيار البول وتكتير في نهاية البول، وبيكون في صعوبة في التحكم في البول. من الأعراض الثانية الممكن تحصل في مرض البروستات الحميد هي التعرض لالتهابات بول متكررة أو حتى وجود حصاوي. كمان خروج الدم مع البول، والأعراض دي مشتركة مع أمراض كثيرة، ممكن دائما التشخيص بيحتاج لعدد من الفحوصات والكشف وأخذ التاريخ المرضي بعناية. أول حاجة بيقوم بها الطبيب هو أنه يأخذ التاريخ المرضي ويبدأ بعمل الكشف بواسطة المستقيم عشان يتحقق من أنه في وجود تضخم في البروستاتا. وممكن يعمل فحوصات للبول عشان يستبعد التهابات البول، وفحوصات وظائف الكلى والموجات الصوتية عشان يتأكد أنه ما في حصاوي، وعشان كمان يقيس كمية البول الباقي في المثانة بعد التبول. وده واحد من الفحوصات المهمة الممكن تشير أنه في تضخم في البروستاتا. من الفحوصات المهمة للبروستاتا كمان فحص اسمه أنتيجين البروستاتا، وهو مادة بتفريز البروستاتا إذا كان فيه زيادة ممكن يشير لوجود تضخم حميد أو سرطان في البروستاتا. إذا كانت الزيادة شديدة ممكن نضطر إنه نأخذ عينة من البروستاتا للتأكد من عدم وجود سرطان. ممكن كمان نعمل موجات صوتية بالمستقيم لقياس حجم البروستاتا ونشوف شكلها عامل كيف. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن علاج مرض تضخم البروستاتا الحميد، وكمان حنأخذ مرض سرطان البروستاتا. خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي المستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، ونتكلم عن علاج تضخم البروستات الحميد. العلاج ممكن يكون عن طريق الأدوية أو إجراء العمليات، وفي عوامل كثيرة بتلعب دور في اختيار العلاج المناسب، ودي زي سن المريض وحجم البروستاتا والحالة الصحية العامة للمريض ودرجة الأعراض. العلاج بالأدوية بيكون بخلال أدوية بتحسين الأعراض وأدوية أخرى بتساعد في تقليل حجم البروستاتا، وفي الغالب الأدوية دي بتأخذ لفترة طويلة أو لمدى الحياة في بعض المرات. الجراحة بيتم فيها إزالة البروستاتا يا إما جراحيا أو عن طريق المناظير. بالنسبة للمضاعفات مرض تضخم البروستاتا الحميد هو حبس البول، وقد نضطر لتركيب قسطرة بولية لتخفيف الأعراض، وفي بعض الحالات المستعصية يضطر المريض أنه يعتمد بالكامل على القسطرة، وفي الحالة دي بيتم وصف قسطرة سهلة التركيب للاستخدام الدائم. كمان زيادة التعرض لالتهابات البول والكلى وحصاوي المسالك البولية. في الحالات المتأخرة بيحصل ارتخاء في عضلات المثانة بسبب الضغط الشديد أثناء التبول، وده ممكن يؤدي لتلف عضلات المثانة. كمان من مضاعفات مرض تضخم البروستاتا الحميد ممكن يحصل فشل كلوي. في الجزء ده من حلقتنا أعزائي المستمعين حنتكلم عن مرض سرطان البروستاتا، واحد من أكثر أنواع السرطانات المشهورة عند الرجال بعد سرطان الرئة. في معظم الأحيان بنشأ سرطان البروستاتا بصورة بطيئة، بيكون خلال سنوات، في بعض الحالات ما بيحتاج لعلاج، وفي بعض الحالات ممكن يحتاج لعلاج مكثف لأنه ممكن يكون انتشر بسرعة كبيرة. بالنسبة للعوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا هي تقدم العمر والتاريخ العائلي، وجود جينات مسرطنة معينة وده بيتم فحصها بتقنيات الدي ان ايه، والسمنة هي كمان واحدة من عوامل الخطر بالنسبة لسرطان البروستاتا. أما أعراض مرض سرطان البروستاتا بتشبه لحد كبير جدا أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وهي زي كسرة التبول والصعوبة في التحكم في البول والأعراض اللي ذكرناها سابقا. بالإضافة للأعراض دي في أعراض خاصة بسرطان البروستاتا أو انتشار السرطان، دي زي وجود دم في السائل المنوي أو ألم في العظام وبالذات في منطقة السلسلة الفقرية، وصعوبة في التنفس نتيجة لانتشار في الرئة، وتضخم في البطن نتيجة لانتشار في الكبد وحصول الاستسقاء. أما بالنسبة لتشخيص سرطان البروستاتا بالإضافة للفحوصات اللي ذكرناها سابقا في التضخم الحميد، أهم الفحوصات الممكن نعملها هي نأخذ عينة من البروستاتا وفحص أنتيجين البروستاتا. بعد التأكد من وجود السرطان ممكن نعمل أشعة مقطعية لكافة الجسم عشان نتأكد من وجود انتشار للسرطان أو لا. أما علاج سرطان البروستاتا قد لا يكون من الضروري في البداية أخذ العلاج الفوري، في بعض الأحيان ما نأخذ علاجات حتى على حسب مرحلة السرطان، وقد يتم الاكتفاء بالمتابعة المستمرة مع الطبيب. خيارات العلاج الموجودة هي إزالة البروستاتا جراحيا أو بالمناظير، وممكن نعمل علاج إشعاعي أو علاج هرموني عن طريق أخذ أدوية بتقلل من نشاط هرمون التستوستيرون المسؤول بصورة أساسية من تضخم البروستاتا. أما مضاعفات مرض سرطان البروستاتا هي الانتشار للعظام أو الأعضاء المجاورة، وعدم القدرة في التحكم في البول، ومشاكل في الانتصاب والغدرة الجنسية نتيجة للسرطان نفسه أو نتيجة للأدوية المستخدمة في العلاج. الوقاية من سرطان البروستاتا بتتم عن طريق النظام الغذائي المتكامل وتناول الخضروات والفواكه لأنها بتحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتحارب الخلايا السرطانية. وكمان مهم جدا نتجنب الدهون. في بعض الأطعمة بتقلل نسبة الإصابة بالسرطان لأنها بتقضي على الخلايا السرطانية، دي زي الكركم والكروم والأطعمة الغنية بفيتامين سي زي الليمون والجوافة، والأطعمة الغنية بفيتامين ألف زي الألبان والسبانخ والبطاطا. كمان من المهم جدا ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن مثالي أو تخفيف الوزن في حالة السمنة. بكده أعزائي المستمعين حنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض تضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية النعمة. الموضوع ده مهم جدا لك.

إخواني السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن سمات القفران، وفي الحلقة دي هنا هنتكلم عن النعمة. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو عن النعمة. نحن اتكلمنا عن أهم صفة في تهذيب الخادم المحارب للنهاية، وهي الحياة المسيحية بالنعمة. وكثير ما بنستخدم كلمة النعمة وبنصف به أمور كثيرة في الحياة. النعمة هي ما يخطي أو يشمل الشخص بالعطف والرضا، وبرغم أنه غير مستحق وما قادر يتحصل على النعمة دي. النعمة شيء مجاني وما بيتطلب دفع أي نوع من أنواع الثمن، وحتى لو الواحد حاول يعمل أو يقدمه ما هيقدر. النعمة بيجي مجانا وبدون أي شروط مرتبطة به. والنعمة اللي احنا بنتكلم عنه ده النعمة الإلهية. النعمة هدية لمن لا يستحق، هي للزول الواقع الساقط والماشي بعيد من الله. ودي النعمة اللي بتشمل البشر كله. يسوع جاء وأخبرنا به وهو القدم لنا، وكمان علمنا به وقال الزول الممكن يكون أعظم في ملكوت الله هو اللي عنده نفس القلب وقلب الخدمة، قلب العطاء اللي بيقدر إني يسامح ويقدمه للآخرين. هنا بنعرف سلم السلطة أو القوة دائما بيبدأ من تحت وبيتجه لفوق، أي السلم الحرمي في السلطة. لكن سلم النعمة أو تسلسل النعمة هي نتيجة جاية من فوق للأسفل. في واحد اسمه دكتور دونالد برنوز وضح وقال مفهومه بطريقة ده، قال إن المحبة اللي بتتجه لفوق دي بتكون العبادة، والمحبة اللي بتتجه للآخرين دي بتكون العواطف، والمحبة اللي بتنهني عشان تقدم وتعطي دي النعمة. ربنا يسوع المسيح ما كان بيستخدم الكلمات مجرد كلمات بس في تعليمه، لكن كان الكلام اللي بيقدمه واللي بيعلمه ده اسلوب حياته أو ده حياته. دي نفس الكلام هو كان عايشه. ويوحنا الحبيب قال عنه وبيوصفه في إنجيل يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. خلونا هنا نكون في فاصل ترنيمة وبعد ذلك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما هنا كنا بنتكلم عن النعمة وقلنا النعمة الحقيقية دي النعمة اللي بتنهني وعشان ما تقدم وتعطي بدون مقابل. ودي النعمة بذاتنا هنا ما بنقدر نعمل إلا بإرادة الله أو لما هنا نقبل نعمة الله علينا. هنا بنشوف وسط العالم المظلم أو عالم الظلم والقوانين والأحكام والشروط ده بيذكرنا كمان زي ما كان حصل لقادة بتاع شعب إسرائيل المرائيين. كانوا بيفرضوا على الناس أشياء وقوانين وشروط وأشياء كثيرة جدا كان بتتعب الشعب. ولاحظ لما يسوع المسيح جاء قدم طريقة جديدة وغير مسبوق أي ما حصل قبل كده. ويوحنا برضو بيضيف وبيقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. ده في إنجيل يوحنا 1:16. وعشان كده بنشوف يوحنا وكل التلاميذ الرب مميزين لأنه بيجوا زي ربهم وفي أسلوبهم انطبع شال طبع ربنا يسوع المسيح في شخصياتهم روح التسامح وكانوا مستعدين يقبلوا الآخرين ويقدموا المحبة زي ما يسوع المسيح علمهم محبة الرب ورحمته وغير حياتهم حتى يسوع المسيح بالتمام وقدر أن يكون هم مؤثرين. وممكن أقول كده أعظم هدية ممكن يقدموا للعالم المحتاج الليلة هي النعمة. وموجودة وين؟ النعمة دي ربنا خطاها في الكنيسة جسده جسد الرب اللي عمله أول اللي كونه بدمه. النعمة دي بتفوق قوة الانتقام والعنصرية والقرحية والكبرياء. ولكن يا للأسف ولتعازة العالم الدنيا العطشانة ولسه بترفض النعمة دي وبيرفزوه برجلينه. واحد اسمه تشارلز سندوس بيقدم لنا أعداء النعمة وبيقول إنه أعداء النعمة هم من الخارج يعني فيهم التقليد الحرفي الانتقاد التقليد وبغارن والمغارنات والاستغلال الشروط والسلبية والتحكم والجري وراء الكلام والكمال وكمان في منافسة وعدم التفاهم وفي كلام كتير ممكن هنا بنسمعه. لكن برضه هو قال كده إنه العدو الثاني اللي بيكون هو عدو النعمة هو العدو الداخلي. والعدو الداخلي دي ذكر فيه وقال إنه بالطبع الكبرياء الخوف السخط المرارة روح عدم الغفران وعدم الأمان وعمال الجسد الذنب والفشل والنميمة والرياء وحاجات تاني كتيرة. نحن في النهاية خلونا هنا نتذكر الكلمات هنا اللي أخذناها في البدايات عن النعمة وخلونا نتذكر الكلام ده إنه سلم السلطة أو القوة بتجي لفوق أما سلم النعمة فبيتجه لأسفل. والكلام الثاني إنه النعمة هي أعظم هدية ممكن تقدمه الكنيسة المسيحية للعالم. ولما العالم يكون قاعد خلينا هنا نكون واقفين لكن هنا مميزين خلينا نكون واقفين ومستعدين دائما نقدم تسامح وخفران ومحبة بدون شروط ما نتأثر بالعالم بقوانينه وشروطه. لكن خلونا دائما إنه النعمة اللي فينا تعمل لأن يعني الذي فينا بالنعمة أقوى من الذي في العالم. إنه العالم ما يأثر فينا بل خلونا هنا نأثر في العالم هنا نكون نور هنا نكون ملح وبنعمة الرب اللي فينا. لنا أحبائي هنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب بنصلي طالبين نعمة خاصة النعمة التي تعمل النعمة التي تنحني لكي ما تعطي وبدون مقابل وبدون فرز وليتمجد اسمك دائما يا رب. هلين هنا نقدم النعمة اللي فينا إن بدهشة إنه تكون ظاهرة والناس إنه يكون فعلا ينجذبوا لهذه النعمة في اسم يسوع المسيح آمين. أحبائي المستمعين ليت الرب يبارككم ويكون دائما معاكم ويملاكم بنعمته التي لا توصف. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبدالله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفيننا أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل، أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معانا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976 5539.

يا شيخ أزبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دايما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضه من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهو. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أو مرات تجارب متراكمة، أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث الموسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق، وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106، ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل. وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا. أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت، وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس التانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفواً عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة نسيتها وأهمها، إنها أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء.
2: قال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح

0: أهديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
2: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
0: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ارتف الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت ايديه شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق، انا كيف اكون من غيرك، انت كيف اكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: ف فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين. وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: أكتر شعب يستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول إننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة، يعني ممكن
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها، يعني وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان
0: ردة،
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
1: بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
2: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
2: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
2: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، ما هو رأيك في يسوع المسيح؟
1: از دی مقدرت نه ود آدم کنت حاجی تو. اگر ود آدم ربی عبای مقدرت هبیو ود قبط حیلت نه عقل و نه جرو هبیو. کل عقل نه یبوت نفع من جبی آرات آدمی دی بسح عوته اگر لب صح قدر. کم سلهما اگر رحو اگر عدو و اگر مسل هلو اگر لمفع و حق اوله ترفش قول اگر لشک قدر. کل قدرت اللب تنفعت نفع عبای من جبی آدمی عبای قدرت حدا لیلت امر قدرت بو. لکن بسح مدام أبحود من إلا قدرة الله ناع عقلهم لتنفعه كأقلنا بزوح حق الحسب بزوح وبزوح حق الفقد قدر دي بحتى وقت ودي بيوم آلاف وملايين أفكار مأسوة جيس سبت اللي أوروت آدمي إبلا قدرته تنفع من جبي بزوح حق اللي دي ودي بعوتة قلب صح قدر كقدرته أبلي لتنفع آدمي اللي الهياب لرب لها بيوته أقول لكف وأقول لجل حتى فائدة يركب كم سلهما ديما دي بحقلان وتفشل وتفلل نبر كمن اللي قل فقر ومن من اللي لمد اللي يقل لي ريم أبتها يبيو هياب ولا بوتا قدرات أبت ولا تنفع يقل ليت أندي قب تحق حلفة وكم موتا يقل لما سأجال بزحش كل شك وتلحد قيم يراس يقل بزحام لسدي وقل ليت أندي قبي الدوار لها لو قدام كلهم يقلهم لنفع وقدرات لها يبوم وعلم لها يبوم ولا متسنين الهيبوم بقلة نفعه وحيد قلس دو حقه بسنين لنبر وداي لوده وداي سني قلة مزو عجال سمو ليلة رسعه قدام هلا وبعد قدام هيني إلا قدرة الله لدفن وقبرت لك الرياء اللي أبرها بيوت ربي أبر بلها بيوت ليلة نفع وقدرته لدفن والأبده آدميته واللي ديب حتى نجح يبزه كب قدرتنا اجن نتنفع وقدرتنا قلين عزببا وقلين وقل بزحام اجن نتنفع ببا اجن نسده بصبيب افكار اندي نتمرح وبقى كي لمد اندي نتأثر لقدرتنا بدون نتنفع من ان اندح الفا اجل بعدام لقبي سديت نهيب ابقى كي لمد ليه تتأثرنا من قبل لكن حتى ينبزح ونتفلل كمن فلل اجن نيريم وتعوتق النبصح مجني دبنا كل لقدرات رب لها بينا تبقى نتنفع بنا والقدام الاكتشافات لودو وبزح صناعات لصنعو الدنيا كلها تتنفع بو واللي كل اكتشافات لودو ابا قدرتهم لتنفعوتهم كل قدرتنا اتمعال دونا وعلا عباي قدرتكم بو آدمي قلنا عمر بنا كبحي لتو وبا قدرته لتنفع الدام هتوتو دي بعوتي ودي بنصر لبزح حيلته وقدرته لدفن هيني ديما دي بحقلان وتفلل وتفشل للدفن هتوما كقلميته قدام دي بحقلان ودي بحمام ودي بصبري لنبر أبا قدرته سبت يتنفعاته كقول كل آدم ربي قدرتها بيو فنتيت قدرت وفنتو هيابها بيو كبل هياب اللي لتنفع أكي حريان لحرا ونفس تحفرت ناي فشل وتحقلان لكريتو اقل نفسه لسدي وببو تقدرت وحساب سنة للحسب ونفس اللي يقبب وتحمقنا اللي لتكره إلا آدم الليتو دي بنجاح لبزه تتنجح قلنا بصح أفكار سنة قد تهلقنا إلا أفكار الله دي بعوتلت عبزه ودي بنصرته

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعد ربل الحزية قبي وقبي خير وصل القبي خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنتنجي وربل الحزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تهلينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا الكب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزيه

اللي بل أجبوه اللي تجلو تقدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وأدم سعال احنا قلي بالألابوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي رب لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصالح لركب كان أبي داود أبو هوق النبي سليمان من لبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل هقبي صالح من ربيتا ود قدام بنوصو صالح قلب صحي قدر كما رب الحزية قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبي صالح وقدام سكة قبي صالح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبي صالح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناوة قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدى لوك القدام قبي صالح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب الحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وأمن من لتبسة لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك على خالق أيو قل قل قاوم قلبو صروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبديبو نفسه قال لك شش لحد دي وده قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال لرب للو بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت مرحبكم كل الأنبياء لتنبؤوا بو أنبياء نبي إسرائيل من أربع نبوة العل قبلة تنبؤوا وهتو يسوع المسيح كم لكم لتمم وتل القوانين لما زادوا التنبوات لما زادوا بقبين عليكم تمم ولا رموز نايا كرامات لتقبل على كلها ولا ترمز وهتو بدمو لقالي نكعة ودع الدام مسر بقل السالح ومستقل السنين وعلاقاته بقت أقبل وتل كتاب بأنبياء لتكتبت 1500 سنة من نوال على القبي لازم حتى رسالة من أربعة نبي والعل لبيلا ولا مصوب بالأوك اللي كله يسوع المسيح يقول رمز على رموز وشعب إسرائيل يقول له توبوا ومن توبت عقبله قصوا اللي أكيدا من الجاي ما كم مزي كم تهاجوا ولا من الجاي اللي قفوا كم مزي ومن أيام المزي وتو ما كم ودي بكل تنبؤوا كلا قلت لك أدام رب لو ودي مسلا مذنبين ولا خاطئين لقبوا سب ذنب بقبي ناي حردوت وكرامات زنوبهم قلت تتكفر قل زنوبهم قلت قل أقفر لسد يوم وزنب إجرته موتكم تا كل اللي الحبرة ولا قفران ولا ناي خطيئة بزبيحتكم مزي وبحردوكم مزي وكرامات اللي كل رمز قل يسوع المسيح كم علامة لحبرنا وقل لزنب عولكم بو لعول لنايو بري إلى قبقى حيوان لتحرد على حريمة بري إلى قبقى طبيعتنا يا ربي وطبيعتنا يا أدام لبو بري إلى قبقى وعادل لقبقى زنب لي الأمر كم قبي وبلا عدالتنا يا ربي كم تتحقق انريه كل الحردوتات اللي تحرد على قرين وقت اللي زنب كمي لقفر وقل خطايا كمي مسحة وحتى معناتكم ألبو مبلا الرمز لنا يوما انريه كود أدام عاجزكم تو وحيلتكم ألبو مبلا سديتنا يا ربي وبلا قبي الهتول الرئيو كله وبلا كراماتنا يا رمز حتى كمي تقبي ما لحبرنا والكرامات قرين وقت اللي تحرد على كرامات قديت طاهر لقبا زنب لي الأمر المزنبين لما يت حتى مرت زنبكم دافع وقل لتالي دحن ونجاتكم ركبما لحبرنا كبلي مهد حنا يوم انقفاي فدا نفس الوضع اقل قدام قل لدحن وهتو من سامة لمزا وكم ود قدام لنبرا وقدام لرئي كلكم رأى وهتو من نسلنا آدم بقبي أمو لقبا

0: وهو ده عدم لو اتقديبو كله اللي تكفر هتو كما ادام ان دقبا كما ادام ان دقبا لا تولدا وهو تربن انتو سقا ودم للابسا اقلو ده ادام لنجي ولادحن انري كقلو ده ادام زنبو قل رفع احتو زنبن دي ودي كالعانتنا وده ادام كل الرفع واخطأنا مزنبين كله دي مشنقلو لودا كتو طاهرن انتو رسح لقبا ادمي وبعد زنب اقل لموتا كبسلو ما هتو كمو ده ادام طبيعتنا ادام ان دقبا لابسا ادام لتعمو كل طعمة ودام لرئيه كلها الرأة وهتو دي بامتحان لتكرك مع آدمي وشيطان لتجربة كل اللي لكن هتو دي زنب لي ودكا كادام لودية كل ودا وكل رأة أم الزنب هتو زنب يرأة وزنب الأمر وقل المزنبين لموتاتو وتبل الأمنو شفاعتكم ركبو ودحنكم ركبو ونجاتكم ركبو ما انري ككلنا قل مدحناي حقو زام لقبانا ولاد آدم قلنا لموتا يسوع المسيح وتو من أكان وقل لمسا كنفسو لأدهرا وقل أكان مزنبين تلقبا وعول دفعا قل لمزنبين ولا زنب العول الدفع تلع لو يجب لعلا عول دفع قلو وعول ناي زنب موت كمتو وتو لموت لدفع قلنا كبسلهما اتموت لتعواتا ودمان رب لتقسا وتو قلو دا قدام كم الحكم من أقبالتو وكبسلهما شيطان ومرض كله دي بلت نصرا وعمل أقبالتو الشيطان كم الأسر وشيطان دي بحر كبريد كم لتلكف وقل لتلو كلهم وهتو قل لدرسه وقل لمؤمنين روح قدوس بالعيد يوم ما وبل الأمن قداستكم ركب وصديتنا روح قدوسكم ركب ويسوع المسيح قل لمزنبين لمسا قل لهم لو جلدتو قل لهم لمسا الإسرائيلين لمسا يوم قل لقطولكم حرو ابنا يوم غيرت لكن بلا لستات لنا ربي رب لمن أزل لوديا قل ود أدام قل لدحن بقبي نايمة دحناي وتو اقل جنبو قلت حصب لميت كمتوما ابل قبي العجيبة ولا تفكر يسوع المسيح كم آدمي ان دا نبرا دمو لاكعا ان ريه كما قفرت كرامات وحردم دي قبي بقبينا يسوع المسيح كم تتركب ولا كرامات لان ندو دعلو هتا معناتنا يا بس رمز ليتا كمتوما ان ريه كما شيئتنا يا ربو وقدرتنا يو يسوع المسيح كم آدام انتو لنبرا وتو اقلنا زنوبنا قل اقفر قلنا زنوبنا تتكفر وحنا مقدسين قلنا قبا وهتو مرحينا هنا كم سلهما روح قدس له بينا هتو قل سدينا وقل معارحيت له بنا ان ري وقلوا الأب للأمن موتكم يلر ايه ومن موت دي بحيوتكم قيس ومسلوم اللي هيوتكم ركب ومسلوم اللي ديمكم نبرما ان ري ودي موتكم لتعوات ان ري كتو عاول لدفع يقول كله أخطأنا ود الدام وبل الأمن لدحن ويلحلك لبلان ربي حبونا ما تنسيت مرحبكم يوم دي بيسوع المسيح دي بنفسه اللي بلن دي بنجنت حاجيتو كم دي اللي درسناها يسوع المسيح بسوء أسمائي وعلقاب كمبو إنري وحتى منن أنا نور أنا نورنا الدنيا أنا وبيه للأمن دي بسلمتي ينبر ودي بسلمتي يقيس دي برهبتو لقيس ولا نبر لبلن كلهم الأنبياء لما سوء برسالة هتاكمتا وهتو كم صحاي كل الرئياء وقل كل تبريه كمتو كأدام قل منزلمت قل نجي أسك برهد قل نسقوم وسلام ونجات قل هبوم دي بقلة تنكبر الحزي وتنور دي مالي تفكم تو لرئينا كدي بنور جني جيس ومن سلمت جنسكي وسلمت وصب سلمت جن إبي وبرهان ونور جن حزي وجبنا كبرهات جن نركب ونور جن نركب لنور جن نتلي والتقبج جن يجيس بنا وقلة اللي سلمت يتريو ويلريا وهتو جننا مع رحاي جننا وبرهات جننا لقبا وبقى بيجي نيجي في الحزينة وقول كل قدام سنيه للحزة وقول كل فتكم تو انري كقول كل قد علي نور وقول كل قد علي برحت وقول قدام من سلمت ومن موت ومن قبي شيطان قل نجي لمسا وبدا ملاك آلي قل ود قدام برحت قل الركب وسلمت قل الهزم وتو سلمت وموت وقبي شيطان كل لك قلبه انري وآدمي بقبي نايو وبأمرت نايو برهان قل الركب يقدر كم سلهما اقل نفسه دحن ونجات اقل الكب يقدر ويسوع المسيح اورد للجاقر الالبو وكم سليه الالبو وقل له مسلي هلا هتلر انها تقبي هتا قبي نايو قبيلو العجيبات ومعجزات لنايو كم مسلا لي هلا وددت لناي كل اورا لي مسلا وهتو اسك شمال لطيعيو وامواج طيعتو وموت لقلبا وموت مسلو سلطات لألبو وتسلطاتو من العل كل لجبت وموت لك قلبه وحمام لك قلبه وقلعو انتهت للهيب وقل حنكيش كم قيس لودي وكل معجزات لودا كم سلهومة من حود نبرة بزح نبرة لامسة ومن حمس رقيفت آلاف لبلعو لامسة ومن كل سمكت كم منعيب كل معجزات لودا دي بالدنيا سلطته قلنا عمر وقل قلنا فرق لامسة معجزات كم سلهومة قل شلول لسارة وقل شواطين لداغانة وشياطين لامرتو ولا قل سكيت منه وبزحام من برص ومن نتفنات حمامات شفاكم حبا كنت شايفيايكم تو وحيوت للهيبكم تو كم سلهما قل قدام قل حيوت للهيب بقعكم قبي برهانكم تو ونوركم تو موت دي بكم لتعوت وموت مسلسل سلطات لالبا وشيطان دي بلو لتنصر وكم سلهما قلت اللي يوك أداستكم الهيب لرئينا كدي بلو سؤال لنسأله رأي كم يتدي بيسوع المسيح لربل سؤال هلا كبزحام قدام يسوع المسيح نبيكم مسلم ونبي اللي يتقاتل البلو كنبي اللي هتو تدي خطلو وديو كمي ودي وانبياء كلهم وبلت حاجو وهتو عيوتنا يا ربي ومدحنا ومن الجيايكم تو كم سلهو ما هتو رقيفنا حيوتكم تو وهتو اقلنا كرامت او قلنا حبن للحيبنا وهتو كم سلهو ما موعلاي ناينا موعلاي صالح لقباه ونورنا الدنيا كمتو وهتو ربنا يمجد كمتو ومولاي نعمجد كمتو وهتو أول ومأنبت مأنبت ومكلسي كمتو وهتو باب كمتو وقبي أمان وقبي صلاح كمتو وقبي نحيوت كمتو وهو درب كمتو ما رينا من أسمايو ودكم سلوما نبي موسى الناس ربي لتبهل على ونبي إبراهيم اللي هي ربي خليل الله لتبهل على لكن هتو ود ربي ذو السماء اللي بهلت هتو من رب الأمساء وقدرتنا يا ربي مسلو الهليت كمتو لا تحبرت كربي لحريو ولا ميزيو وودديت آدم اللي يوديه ونبي اللي يوديه لودي ومن قفاي ومدحناي كمتو وهتو كمسال آدمين دقابة لمساء وكو آدم اللي لتعمه كله لتعمه لكن زنب لي تعمه كمتو وهتو للأمر أوركم للأمر وهتو كل لقدر وكل للأمر وقدرت كل ندبو نفسه كم حتى ندي رايا اقل زنبنا مزنبين ندرافع اقل كل قدام اقل نقف ندمو لقالي لكعكم تو انري كل قدام لو تقودي بزنب بقبينا حواء وآدم من اللي زنب اللي اقل كل قدام اقل نقف لموتا وحريان نايو اقل هتوم اقل دحنو ودحن اقل ركبو وسلام اقل ركبو لموتا يسوع المسيح تو يسوع المسيح كم نبليت أقلين الرأيو كم مدحناي ومنقفاي ومنجياي قدرت عباي لبو قدرتنا يا ربي مسلو لقبت وهتو ود ربي ومن ربي بحلات لمسا كمتو تلن أمن كبل الأمن نجات ومنقفو ونور كم ركب وبلي الأمن السلمت كم نبرر قلنا عمر بنا كيسوع المسيح بل الأمن برحت ركب وسميتو دي بكتاب حيوت تتكتب ومنقفونا ديما ركب حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بسؤال رأيك دي بيسوع المسيح ميتو للتبل دي بقنة حاجيتو كيسوع المسيح بزحام الدم كم نبينا نسوه وهتو نبيتو ورط من أنبياء للبله له كأمان تهتو نبيتو لكن هتو نبليت أكميكون وكلهم أنبياء بمزقتو ومت ولادو ومنبروه كم تحاقو وهتو نبليت أكميكون وأنبياء كلهم أبلا بشرو وهتو مدحناي ومنجيينا الدنيا وكل الدنيا يقل أنقف ووضع الدم علاقاتهم سر ربي قل أسني كمن أول دي آدمي دي بزنب دول وادقا رب لا تها قباه تو شيطان كم لهزم وزنب وموت دي با كم لتعوت وتو فنتوي لقابات كل وديو أدرسو تو فنتوي كم سلهما ما تولادو من أول فنتوي لعلا ومبراتو فنتي لعلت وكم آدم دا قبا من سما لمسا وقلو دا قدام قل لنقف وقل دحن هتو كل معانات لرقا وقلو دا قدام زنبو من قل لنقف لموتا دي بسليب واتمسامير للسمرة وكل عذاب لرقا ومستهزئين وصفهاء لستزعوبو ولا تلهوبو كم سلهما لا مستزعو ولا جلدو ولا تفعو ديبو كل اللي امرادو كل قدرة اندبو وميدو الكميت وقفكم ميت وديب آيه كميت اند الأمر نفسو اند أفدا وكل نفسو في دلوادا ونفسو يقلوا دعدام في داق اللقباء وقلوا دعدام
1: لسبلا كمسل هما دي موت لتعواتا ولا تنصرا ومن موت لك أنزع قصر اسمعيل كمسل هما إقل لدرساه لترى يوم ورق قدوس لها بيوم وهتو دي بدي مان رب القسول هلا ودي مزقتو قدام ودا قدام لتليو بسنيت قلي جازي ولا أبيو بكيت قلي جازي كم حيكما يلمزي كتب أول كمسل عيوت لمزقا وقال له قدام لنقف لمزا يقول الاب لكن وشيطان لتلي عذابكم تصبروا وحكم رب منه يقول لسك كم يقدر لحبرنا كتاب قدوس كأنبياء بزحام قروب 40 نبي لقبو كلهم ابلا تنبو وبوددديتو وبموتو وقنصاتو من موت ومكم ركب ومكم لجازي كم سلهما قفكم ميت وقفكم كنز من موت وقدم كله ما بميلاد ولا تهاجو وقفكم لتولد وقفكم نبر ودي بدر صوته للأسلانة كتاب قدوس ولا معجزات ناي ولا وددديت كله اللي وددديت ناي نبليت عندي قبي هتو من سما لمزا وهتو رب لتلي ومن رب لقبا وكل قدرته قدرتنا يا رب كل لتحيبتو وقل لتلي دحن ونجات وسلامكم ركب لرئينا كديب كتاب أشعياء لتبه ديبو كم سلهما ديب كتاب مزامير ناي داود وبزحر كل لكتبت نا أحد لقديم وبكم تتهاجي ونباش عياء هتو قدم 700 سنة قدم يسوع لمزع هتو من دنقلكم لتولد من عزراء وسميتو أمانويل من قبي وت أمانويل بهالات ربهم سنة لتبل كم سلهما ديب بزح ملك داود ونبي داود دي بمزاميرو بلت نبقاتو وكلهم أنبياء قرب 40 نبي من سلاسة والعن نبي بلت نبقو بميلادو ووددديتو وبموتو دي بسليب وقنصاتو من موت كل تحاقو وهتو نبلي تكميكو ووددديتو عجيب لقبقى ومنقفايكم تو وقلو تقدام قل نقف من موت وتربي علاقاتو بمسر ربك تسنه لموتا وبل الأمن أحن وسلامكم ركب ما تهاجي كيسو المسألة تهاجب بكل اللي هجي لي إقلو آدمي دراسة للهيب كم سلهوما قبيو إقل أسك آدمي إقل تنجي لما الريح وأنا نور أنا للبل وإقلي لركب سلمت دي بينبر نور إقل حياتو قبي لبلانا وكم سلهوما أنا باب أنا وأنا بيال الأتي هتوتي لركب و بيان دي يكون يبرب بعد لما سجبي ألبو كأدمي من سلمت قلت نجي ووارح وصحاي للحزة وهتو صحاينا يبر صحاينا يصلحكم تو بهرت بهرتنا يصلحكم تو وبل الأمن دي بسلمت كم ينبر لحبرنا وهتو نور لي طفي يقل كل الدنيا للنور وقلت اللي وتو سلمت كل أجبيكم وجيسوما لحبرنا وأنا قبي أنا الليبل كبير لجيس دي برب بسح ومن يلا لود دي كبير بدأ جيس كقبي نعيب قالت أنا قبي أنا تو الليبل كقبي بلي جيس وما يعرفيت لا دي بنوركم جيس ودي بلا جيس توت لا بسح بعرف بلا جيس ومن قبي لبدي قبي بدك مهلا جن أمر بنا كقبي لا جيس توت لا بسح كسامل لا جيس أو دي بجنات لا بسح والتحن وسلام لا بسح قبي نعيس المسيح كم تامة لحبرنا كيسو المسيح وددديتو كله من موت للهرس على القدام ومن حمام ومسلهما شياطين للداغن كل شياطين للطيول على وشياطين من قدام للطرد على والداغن معجزات بسحت لوادا سلطتكم بو دي بكل طبيعة دي بسحر لقباء ودي بشيطان لقباء وهجيا نايو بهجيا مرتكم للداغن شواطينكم للداغن وبهجياهو كم من موتكم لاكنز كم سلق العازر لاكنز ايا كيسو المسيح اقرناما من موتكم لهرسنا وحياة حديثتكم لهيبنا وسلطتكم لهيبنا ومسلوق النمبر علاقتنا مسلوق التسني ومسلو ديب ملكوتك النمبر ومنقلي لتفنتي كموت العباية لقبت من ربك تفنتي سبت قبت حنا مسلوق النمبر سبت الحزينا وكل آدم من قفق الركب سبت الحزي قبي قنت ليه واجبنا كبزحت علقابنا يسو المسيح واسمايو تادرسناها نامر حتى منا رب مسنا بهلتا وحتى بعدت يني هتو عيوتنا يا ربي كم سلهوما منجياي ومدحناي وهتو أمان لتلي وكم سلهوما موعلاي سني ونورنا الدنيا وربنا يا مجيد وانا يا حبان وتو ما انبطو مكلسي انا للبل وانا قبينا يا حق انا وانا حيوت هيب كم سلوما انا ودرب انا للبلانا كربي اقلو اللي على القابل للها بيو كم سلوما نبي موسى ناس ربي لتبال على اللي بهلت هتو من ربيتو بهلتو ونبي ابراهيم خليل الله او ملينا يا ربي لتبال على ويسوع المسيح ود ربي لتبال لبهلت ربي ده حدا الولدين دي قبي هتو منو وقل تليتو كورت عدم من اكان فلانت وتفل اكان فلانت لنبل اللي بهلت هتو قل اكان اللي تابعتو ومناتو بهلتو يسوع المسيح من أرديكم من سمات ومن ربيت وبهلت وحنا مسل على قد قتلقنا ومسلوق النبر وفنتيت منه قرينة فنتي كم رب اللي تفنتيت وتلا ميت لكن رب اللي تلي ومسلو لقيس من الهيوت مسلوكم تلي قلو ومن الهيوت مسل ربيتا جنة بهلت وهتو سو نفسه حتى من أسمان وأمان وإل بهلت إلا رب مسنات كرب مسنا حب قبا من إلا العل سنيت ومن إلا الحبني هلا كبقى بي لقيس قل ديما نجات لركب وقل ديما دحن لركب وديب منبرته ودي حياته معنات وطمطم لتركبكم توما قلنا ترحس على ابنا حبونا ما تنسي برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلتهبونا واسئلتكم قلنبلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم قلقل تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللقل لسده وكل نوديو قبي صلاح لينا مي فعلنا اني بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اللي اندسو معكومو مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولو ومثلهم قلت ناقوشو وسئلاتكم مثل قلت ناقشو نات حضركم كم سلهما ابحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دوليا محنا
2: مستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلون على رقم التليفون ده 035-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة الفور أمراض العيون بتعرف عنها شنو ودي الحلقة الأولى
3: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دواكاني

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف نعالجها وكمان كيف نحمي نفسنا منها. برنامج صحتك كنز كمان بيهتم بغذائنا الصحي السليم وبيهتم كمان بصحتنا النفسية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مرض الفشل الكلوي وأسبابه وطرق الوقاية منه. في حلقة الليلة حنتكلم عن مرض تضخم البروستاتا، مع إنها ما جزء من الجهاز البولي لكن أمراضها بتأثر على الجهاز البولي والكلوي بصورة كبيرة. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض تضخم البروستاتا. والبروستاتا هي غدة صغيرة موجودة تحت المثانة، وهي جزء من الجهاز التناسلي للرجل. وظيفتها الأساسية بتتمثل في إفراز السائل المنوي. وتضخم غدة البروستاتا مرض شائع جدا، وممكن يصنف لنوعين: تضخم حميد وتضخم خبيث أو سرطان. ما في سبب معروف لحد الآن يمكن يقال إنه هو السبب الرئيسي لتضخم البروستاتا الحميد، لكن في عوامل كثيرة ممكن تؤدي لزيادة خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، ودي زي التقدم في العمر. في بعض الدراسات وجدوا إنه ثلث الرجال بيصابوا بمرض تضخم البروستاتا بوصول سن 60، ونص الرجال بيصابوا بمرض تضخم البروستاتا الحميد لما يصلوا لسن 80. التاريخ العائلي كمان بيزيد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا. مرض السكري كمان واحد من الحاجات اللي بتزيد نسبة الإصابة. أمراض القلب المختلفة وزيادة ضغط الدم لقوا إنها مرتبطة بتضخم البروستاتا. كمان أعزائي المستمعين، السمنة وقلة النشاط الرياضي واحدة من الأسباب اللي بتزيد خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد. أعراض تضخم البروستاتا الحميد في البداية ما بكون في أي أعراض، لكن بتبدأ الأعراض في زيادة تدريجيا، وبتشمل الأعراض دي كسرة التبول وزيادة عدد مرات التبول بالذات أثناء الليل. دي واحدة من الأعراض المزعجة جدا، وبيضطر المريض إنه يصحى أكثر من مرة للتبول في الليل. كمان بيكون في صعوبة في بدء التبول، وده لأنه زي ما قلنا إنه البروستاتا موجودة تحت المثانة، فممكن تعمل صعوبة في بدء التبول، وبيحتاج المريض إنه يبذل جهد كبير عشان يتبول. وفي بعض الأحيان ممكن حتى يفشل المريض في إنه يتبول ويحصل حبس بول، وفي الحالة دي بنضطر إنه نركب قسطرة بولية عشان نخرج كمية البول الموجودة في المثانة. كمان بيكون في ضعف في تيار البول وتقطير في نهاية البول، ويكون في صعوبة في التحكم في البول. من الأعراض الثانية اللي ممكن تحصل في مرض البروستاتا الحميد هي التعرض لالتهابات بول متكررة أو حتى وجود حصاوي. كمان خروج الدم مع البول، والأعراض دي مشتركة مع أمراض كثيرة. ممكن دائما التشخيص بيحتاج لعدد من الفحوصات والكشف واخذ التاريخ المرضي بعناية. أول حاجة بيقوم بها الطبيب هو إنه ياخذ التاريخ المرضي ويبدأ بعمل الكشف بواسطة المستقيم عشان يتحقق من إنه في وجود تضخم في البروستاتا. وممكن يعمل فحوصات للبول عشان يستبعد التهابات البول، وفحوصات وظائف الكلى والموجات الصوتية عشان يتأكد إنه ما في حصاوي، وعشان كمان يقيس كمية البول الباقي في المثانة بعد التبول. وده واحد من الفحوصات المهمة الممكن تشير إنه في تضخم في البروستاتا. من الفحوصات المهمة للبروستاتا كمان فحص اسمه أنتيجين البروستاتا، وهو مادة بتفرز البروستاتا إذا كان فيه زيادة ممكن يشير لوجود تضخم حميد أو سرطان في البروستاتا. إذا كانت الزيادة شديدة ممكن نضطر إنه نأخذ عينة من البروستاتا للتأكد من عدم وجود سرطان. ممكن كمان نعمل موجات صوتية بالمستقيم لقياس حجم البروستاتا ونشوف شكلها عامل كيف. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن علاج مرض تضخم البروستاتا الحميد، وكمان حنأخذ مرض سرطان البروستاتا. خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن علاج تضخم البروستات الحميد. العلاج ممكن يكون عن طريق الأدوية أو إجراء العمليات، وفي عوامل كثيرة بتلعب دور في اختيار العلاج المناسب، ودي زي سن المريض وحجم البروستاتا والحالة الصحية العامة للمريض ودرجة الأعراض. العلاج بالأدوية بيكون بخلال أدوية بتحسين الأعراض وأدوية أخرى بتساعد في تقليل حجم البروستاتا، وفي الغالب الأدوية دي بتأخذ لفترة طويلة أو لمدى الحياة في بعض المرات. الجراحة بيتم فيها إزالة البروستاتا يا إما جراحيا أو عن طريق المناظير. بالنسبة للمضاعفات مرض تضخم البروستات الحميد هو حبس البول، وقد نضطر لتركيب قسطرة بولية لتخفيف الأعراض، وفي بعض الحالات المستعصية يضطر المريض أنه يعتمد بالكامل على القسطرة، وفي الحالة دي بيتم وصف قسطرة سهلة التركيب للاستخدام الدائم. كمان زيادة التعرض لالتهابات البول والكلى وحصاوي المسالك البولية. في الحالات المتأخرة بيحصل ارتخاء في عضلات المثانة بسبب الضغط الشديد أثناء التبول، وده ممكن يؤدي لتلف عضلات المثانة. كمان من مضاعفات مرض تضخم البروستات الحميد ممكن يحصل فشل كلوي. في الجزء ده من حلقتنا أعزائي المستمعين حنتكلم عن مرض سرطان البروستاتا، واحد من أكثر أنواع السرطانات المشهورة عند الرجال بعد سرطان الرئة. في معظم الأحيان بنشأ سرطان البروستاتا بصورة بطيئة، بيكون خلال سنوات، في بعض الحالات ما بيحتاج لعلاج، وفي بعض الحالات ممكن يحتاج لعلاج مكثف لأنه ممكن يكون انتشر بسرعة كبيرة. بالنسبة للعوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا هي تقدم العمر والتاريخ العائلي، وجود جينات مسرطنة معينة، وده بيتم فحصها بتقنيات الدي ان ايه، والسمنة هي كمان واحدة من عوامل الخطر بالنسبة لسرطان البروستاتا. أما أعراض مرض سرطان البروستاتا بتشبه لحد كبير جدا أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وهي زي كسرة التبول والصعوبة في التحكم في البول والأعراض اللي ذكرناها سابقا. بالإضافة للأعراض دي في أعراض خاصة بسرطان البروستاتا أو انتشار السرطان، دي زي وجود دم في السائل المنوي أو ألم في العظام وبالذات في منطقة السلسلة الفقرية، وصعوبة في التنفس نتيجة للانتشار في الرئة، وتضخم في البطن نتيجة لانتشار في الكبد وحصول الاستسقاء. أما بالنسبة لتشخيص سرطان البروستاتا بالإضافة للفحوصات اللي ذكرناها سابقا في التضخم الحميد، أهم الفحوصات الممكن نعملها هي نأخذ عينة من البروستاتا وفحص أنتيجين البروستاتا. بعد التأكد من وجود السرطان ممكن نعمل أشعة مقطعية لكافة الجسم عشان نتأكد من وجود انتشار للسرطان أو لا. أما علاج سرطان البروستاتا قد لا يكون من الضروري في البداية أخذ العلاج الفوري، في بعض الأحيان ما نأخذ علاجات حتى، على حسب مرحلة السرطان، وقد يتم الاكتفاء بالمتابعة المستمرة مع الطبيب. خيارات العلاج الموجودة هي إزالة البروستاتا جراحيا أو بالمناظير، وممكن نعمل علاج إشعاعي أو علاج هرموني عن طريق أخذ أدوية بتقلل من نشاط هرمون التستوستيرون المسؤول بصورة أساسية من تضخم البروستاتا. أما مضاعفات مرض سرطان البروستاتا هي الانتشار للعظام أو الأعضاء المجاورة، وعدم القدرة في التحكم في البول، ومشاكل في الانتصاب والغدرة الجنسية نتيجة للسرطان نفسه أو نتيجة للأدوية المستخدمة في العلاج. الوقاية من سرطان البروستاتا بتتم عن طريق النظام الغذائي المتكامل وتناول الخضروات والفواكه لأنها بتحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتحارب الخلايا السرطانية. وكمان مهم جدا نتجنب الدهون. في بعض الأطعمة بتقلل نسبة الإصابة بالسرطان لأنها بتقضي على الخلايا السرطانية، دي زي الكركم والكروم

والأطعمة الغنية بفيتامين سي زي الليمون والجوافة، والأطعمة الغنية بفيتامين ألف زي الألبان والسبانخ والبطاطا. كمان من المهم جدا ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن مثالي أو تخفيف الوزن في حالة السمنة. بكده أعزائي المستمعين حنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض تضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية النعمة. الموضوع ده مهم جدا لك.

إخواني السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاضطهاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن سمات القفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن النعمة. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو عن النعمة. نحن اتكلمنا عن أهم صفة في تهذيب الخادم المحارب للنهاية، وهي الحياة المسيحية بالنعمة. وكثير ما بنستخدم كلمة النعمة وبنصف به أمور كثيرة في الحياة. النعمة هي ما يخطي أو يشمل الشخص بالعطف والرضا، وبرغم أنه غير مستحق وما قادر يتحصل على النعمة دي. النعمة شيء مجاني وما بيتطلب دفع أي نوع من أنواع الثمن، وحتى لو الواحد حاول يعمل أو يقدمه ما هيقدر. النعمة بيجي مجانا وبدون أي شروط مرتبطة به. والنعمة اللي احنا بنتكلم عنه ده النعمة الإلهية. النعمة هدية لمن لا يستحق، هي للزول الواقع الساقط والماشي بعيد من الله. ودي النعمة اللي بتشمل البشر كلها. يسوع جاء وأخبرنا به وهو القدم لنا، وكمان علمنا به وقال الزول الممكن يكون أعظم في ملكوت الله هو اللي عنده نفس القلب وقلب الخدمة، قلب العطاء اللي بيقدر إنه يسامح ويقدمه للآخرين. هنا بنعرف سلم السلطة أو القوة دائما بيبدأ من تحت وبيتجه لفوق، أي السلم الحرمي في السلطة. لكن سلم النعمة أو تسلسل النعمة هي نتيجة جاية من فوق للأسفل. في واحد اسمه دكتور دونالد برنوز وضح وقال مفهومه بطريقة ده، قال إن المحبة اللي بتتجه لفوق دي بتكون العبادة، والمحبة اللي بتتجه للآخرين دي بتكون العواطف، والمحبة اللي بتنهني عشان تقدم وتعطي دي النعمة. ربنا يسوع المسيح ما كان بيستخدم الكلمات مجرد كلمات بس في تعليمه، لكن كان الكلام اللي بيقدمه واللي بيعلمه ده أسلوب حياته أو ده حياته. دي نفس الكلام هو كان عايشه. ويوحنا الحبيب قال عنه وبيوصفه في إنجيل يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. خلونا هنا نكون في فاصل ترنيمة وبعد ذلك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما هنا كنا بنتكلم عن النعمة وقلنا النعمة الحقيقية دي النعمة اللي بتنهني وعشان ما تقدم وتعطي بدون مقابل. ودي النعمة بذات نحن ما بنقدر نعمل إلا بإرادة الله أو لما نحن نقبل نعمة الله علينا. هنا بنشوف وسط العالم المظلم أو عالم الظلم والقوانين والأحكام والشروط ده بيذكرنا كمان زي ما كان حصل لقادة بتاع شعب إسرائيل المرائيين. كانوا بيفرضوا على الناس أشياء وقوانين وشروط وأشياء كثيرة جدا كان بتتعب الشعب. ولاحظ لما يسوع المسيح جاء قدم طريقة جديدة وغير مسبوق أي ما حصل قبل كده. ويوحنا برضو بيضيف وبيقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. ده في إنجيل يوحنا 1:16. وعشان كده بنشوف يوحنا وكل التلاميذ الرب مميزين لأنه بيجوا زي ربهم وفي أسلوبهم انطبع شال طبع ربنا يسوع المسيح في شخصياتهم روح التسامح وكانوا مستعدين يقبلوا الآخرين ويقدموا المحبة زي ما يسوع المسيح علمهم محبة الرب ورحمته وغير حياتهم حتى يسوع المسيح بالتمام وقدر أن يكون هم مؤثرين. وممكن أقول كده أعظم هدية ممكن يقدموا للعالم المحتاج الليلة هي النعمة. وموجودة وين؟ النعمة دي ربنا خطاها في الكنيسة جسده جسد الرب اللي عمله أول اللي كونه بدمه. النعمة دي بتفوق قوة الانتقام والعنصرية والقرحية والكبرياء. ولكن يا للأسف ولتعازة العالم الدنيا العطشانة ولسه بترفض النعمة دي وبيرفسوه برجلينه. واحد اسمه تشارلز سندوس بيقدم لنا أعداء النعمة وبيقول إنه أعداء النعمة هم من الخارج يعني فيهم التقليد الحرفي الانتقاد التقليد وبغارن والمغارنات والاستغلال الشروط والسلبية والتحكم والجري وراء الكلام والكمال وكمان في منافسة وعدم التفاهم وفي كلام كتير ممكن هنا بنسمعه. لكن برضه هو قال كده إنه العدو الثاني اللي بيكون هو عدو النعمة هو العدو الداخلي. والعدو الداخلي دي ذكر فيه وقال إنه بالطبع الكبرياء الخوف السخط المرارة روح عدم الغفران وعدم الأمان وعمال الجسد الذنب والفشل والنميمة والرياء وحاجات تاني كتيرة. نحن في النهاية خلونا هنا نتذكر الكلمات هنا اللي أخذناها في البدايات عن النعمة وخلونا نتذكر الكلام ده إنه سلم السلطة أو القوة بتجي لفوق أما سلم النعمة فبتجي لأسفل. والكلام الثاني إنه النعمة هي أعظم هدية ممكن تقدمه الكنيسة المسيحية للعالم. ولما العالم يكون قاعد خلينا هنا نكون واقفين لكن هنا مميزين خلينا نكون واقفين ومستعدين دائما نقدم تسامح وخفران ومحبة بدون شروط ما نتأثر بالعالم بقوانينه وشروطه. لكن خلونا دائما إن النعمة اللي فينا تعمل يعني الذي فينا بالنعمة أقوى من الذي في العالم إنه العالم ما يأثر فينا بل خلوني هنا نأثر في العالم هنا نكون نور هنا نكون ملح وبنعمة الرب اللي فينا. لنا أحبائي هنا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب بنصلي طالبين نعمة خاصة النعمة التي تعمل النعمة التي تنحني لكي ما تعطي وبدون مقابل وبدون فرز وليتمجد اسمك دائما يا رب. هلني هنا نقدم النعمة اللي فينا إن بدهشة إنه تكون ظاهرة والناس إنه يكون فعلا ينجذبوا لهذه النعمة في اسم يسوع المسيح آمين. أحبائي المستمعين ليت الرب يبارككم ويكون دائما معاكم ويملاكم بنعمته التي لا توصف. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الرب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

مساء البركة والنور والسرور على كل زول بتابعنا وعلى كل زول بيسمعنا وعلى كل زول راجع من شغله تعبان ولكل أم يعني كده مقيلة مع أولادها ولكل أب شايلهم أسرته ولكل شاب وبنت بيجتهدوا عشان ما يبنوا مستقبله. مساء الخير لكبارنا وصغارنا للناس العيانة بنقول لكم في المسا ده ربنا يمد يده بالشفاء وإن شاء الله دايما لابسين توب الصحة والعافية. أما للناس الحزانة بنقول ربنا يعز قلوبكم والمتألمين كمان ربنا يبدل تعبكم وكمان أحزانكم لفرح. ولكل زول منتظر باب يتفتح له نصلي إنه ربنا يفتح يعني كل الأبواب بالخير والرجاء. وتحية خاصة كمان جدا لوطننا الحبيب السودان اللي بنسكن يعني فيه نحن وهو الساكن جوا في قلوبنا مهما بعدت المسافات. بنقول تحية لكل مدينة ولكل قرية ولكل حي. يا سلام وقول كمان تحية لكل بيت سوداني، تحية للخرطوم ومدرمان وبحري، تحية لكل الأماكن والحلال والمدن بتاعتنا الصغيرة والقرى. نسأل ربنا إنه يحفظ بلدنا الغالية السودان ويحفظ أهله ويزرع فيه السلام والمحبة والوحدة، وكمان يعني يعود كل زول فقد عزيز وغالي ويفرح من كل قلبه لأنه كان حزين، ويرجع الأمن والطمأنينة لكل ربع بلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب كمان جيدكم، أهلا ومرحب بكل زول حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وسعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة وسعيدة نتبارك فيها مع بعض من خلال استماعنا للترانيم الروحية. عشان كده بقول يعني ممكن تراسلونا إذا عندكم أي ترنيمة حابين تطلبوها وتسمعوها معاي هنا على ساعة سمر، وحابة أرسل لكم تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان رقم الواتساب ممكن تكتب وتشارك وكمان تتفاعل عليه 00 35 79 76 55 35 39 9. وأكيد أنا حكون مبسوطة بمشاركاتكم وكمان بي يعني إنكم بتطلبوا ترنيمة معينة عايزين تستمعوا لها. تعالوا مع بعض أصدقائنا أخذكم لأولى باقتنا ترنيمة جميلة مع المرنم القصف لمون حسن. لما نقول القصف لمون حسن بمعنى فعلا لحن سوداني أصيل وكلمات مباركة عن اختبار حقيقي. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا افتتاحية جميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، واللي دايما معروف يعني بأداء الجميل والرائع والكلمات المباركة. بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بسمعنا هسا، وبنقول مساءكم خير، مساءكم سلام، ومساءكم بركة ومحبة، وكمان كل الخير وكل الحب لكل أهلنا وين ما كانوا. إذن أجمل مساءات عزيزي المستمع، ونحن لسه مستمرين في باقتنا للترانيم الروحية يعني ممتعة، وخاصة لمن يكون مع كمان مرنمين تعبوا وكتبوا واختبروا فعلا الترنيمة السودانية. تعالوا مع بعض برضو كده نستمع لتاني ترنيمة عندنا الليلة، وأنا لسه مستنية أنت إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها راسلني وقل لي، وأكيد إن شاء الرب لو وجدت الترنيمة دي أنا طوالي حقوم أنزلها لك هنا عشان ما أنت تسمعها وكلنا نسمعها ونتبارك بها. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

فعلا مرات مع الظروف الصعبة اللي بنمر بيها والمعيشة لما تبقى صعبة والناس ظروفها بتبقى قاسية زي ما شفنا في بلدنا بقدر شنو تجارب كثيرة وقاسية مناظر قاعد تكون صعبة جدا جدا أطفال في الشوارع أمهات بيبكان ملاقيات الناس اللي طبطب عليهم يدوهم تعزية أحداث كثيرة مرت عشان كده أنا بشوف مثلا إنه المرنم ماركو كوش استلهم الترنيمة دي من خلال يعني نظرته كده للمعيشة وللحياة اللي صعبة اللي كانت سايدة في السودان خاصة في الفترة الأخيرة. ربنا أداه الكلمات دي وفعلا كانت سبب تعزية كبيرة لناس كتار وبنرددها وبنرنمها في محافلنا ولما نقعد نتذكر الأيام الصعبة. بقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية أطفال يضيعوا في الشوارع راحيل بتبكي كل يوم ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية أركع وصلي الله بيسمع صلاة فعلا في ده كله ما في زول بيقدر يدي الطمأنينة ما في زول بيقدر يدي أمان وسلام إلا الله وحده عشان كده زي ما بنقول كل يوم محتاجين نكون مصليين راكعين وندعي من أجل بلدنا الغالي السودان إنه ربنا يفتقدها بالأمن والسلام والاستقرار والناس تكون مطمئنة وعايشة في حياة رخية فيها فرح وسعادة وطمأنينة. بجدد التحايا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي بقول لك أهلا ومرحب بك وإحنا الليلة عايزين نتكلم في موضوع جميل يمكن ناس كثيرة ما بتحبه أنا ذاتي مرات قاعدة أتعب من الحاجة دي لكن كده تعالوا كده نتونس فيه بالراحة ونشوف في الدنيا دي يا جماعة في كلام بيتقال عشان يوجع وفي كلام بيتقال عشان يداوي والعتاب مهما كان موجع عمره ما كان معمول عشان يكسر زول العتاب عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة معمول عشان يصلح حاجة كانت جميلة وخفنا إنها تضيع. في ناس أول ما تعاتبك بتفتكرهم يعني كده يعني كتار يعني أو كتروا لك في الكلام أو زعلانين ساكت لكن الحقيقة إنه زول البعاتب غالبا بيكون شاي في قلبه يعني أو شايلك أنت في قلبه أو أديك مكانة كبيرة جدا جدا ولسه معتبرك جزء من حياته لأنه الزول يعني الراح من قلبك ما بتعد نفسك عشان تتكلم معاه ولا عشان تعاتبه ولا يعني ممكن تسكت وتمشي تخلي. الغريب في العتاب أعزائي المستمعين إنه ما بيطلع من اللسان لكن بيطلع من القلب قلب تعب من الفهم وتعب من السكوت ولسه عنده أمل إنه الطرف الثاني يسمع ويحس ويقول حقك عليه لكن يا ترى كل عتاب لازم يتقال وكل زول يستحق إننا نعاتبه ولا في لحظة معينة الإنسان يعني بيكتشف إنه بعد السكوت أبلغ من 1000 عتاب لأنه الحقيقة المؤلمة إنه العتاب ما عنده عمر طويل كل مرة بنعاتب بنستهلك جزء من صبرنا وجزء من شغفنا وجزء من إحساسنا لحد ما يجي يوم تلقى نفسك ما عندك كلام تقوله ما لأنه الزعل خلاص انتهى لكن لأنه الأمل ذاته احتمال يكون انتهى وعشان كده بقوله أخاف من الزول يعني البطل يعني عاتبك خاف أكثر من الزول اللي بيرفع صوته لأنه رفع الصوت مرات وراه رغبة في الإصلاح لكن السكوت مراه يعني مرات وراه كده إنه يعني ما في داعي تاني إنه أنا أقول حاجة أو ما في حاجة تستاهل تاني الكلام. تعالوا الليلة أعزائي المستمعين سوري تعالوا الليلة يعني زي ما وعدتكم عايزين نتكلم في موضوع يمكن بنمر بيه كل يوم في حياتنا اليومية بيعاتبونا وبنعاتب بنعلي صوتنا ومرات بنزهج نسكت وليه لأنه خلاص بقينا ما عندنا كلام تاني نقوله ويعني كده عايزين نشوف كيف احنا ممكن نصلح الحاجة دي وكيف ان احنا نقدر نعبر عن فعلا انه انت يا فلان عزيز علي جدا جدا عشان كده أنا كل مرة بعاتب وكل مرة بقول ونشوف كمان هل السكوت ممكن يكون حل لبعض الأمور. دي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تكون معايا الليلة في رحلتنا الجميلة دي نتونس ونتحاور وكمان يعني نضيف كلماتنا ونضيف كمان تجاربنا مع موضوع العتاب. إذا عاتبت يوم زول وزعل منك أو إذا عاتبك وإنت زعلت برضو أكتب لي وقول لي النتيجة كانت شنو. حابة نتشارك مع بعض كده تجاربنا تعالوا مع بعض في الفترة دي لحد ما تكتبوا لي وتقولوا لي نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم عبد الله إبراهيم الملقب عبد الله كوش ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شاكرين جدا المرنم عبد الله كوش أو عبد الله إبراهيم على يعني الكلمات المطمنة دي. بقول معاك لآخر المشوار، ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعسر صليبك باقي لي منار. فعلا يعني عمل الصليب في حياتنا كبير جدا جدا، ورب يسوع يعني خدت الصليب ده يعني لينا نحنا كأنه دي المنارة اللي بتنور لينا عتمتنا وطريقنا. لو تهنا كده ولا كده احنا بنشوف قدامنا كأنه هو البوصلة الحقيقية اللي بتورينا يعني الطريق المستقيم بيكون بوين. اذا عزقنا تعالوا مع بعض، اذا فعلا عايز تسمع ترنيمة معينة تتعز بيها من جوا قلبك راسلني واقول لي، واحنا اكيد كراديو سمر يعني نلبي طلبك بإذن الرب. راسلني بس على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 39 9، وحكون سعيدة جدا بتواصلك معي. قبل الفاصل أعزائنا المستمعين قلنا الليلة عايزين نتكلم عن العتاب. طيب عايزين نسأل سؤال ممكن يكون مباشر، وبرضك ممكن تشاركني بإجابتك أو بتعليقك حول الموضوع. ليه أصلا الإنسان بيعاتب؟ وشنو هو ذاته هو العتاب؟ هو شنو؟ غالبا يعني حيكون أو واحد يقول لك العتاب ده مثلا هو زعل، لوم أو شكوى أو يعني خصام أو أي حاجة من الحاجات الممكن تكون صعبة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو فتشنا شوية في المعنى حنلقى إنه العتاب أكبر من كده بكثير. العتاب في الحقيقة يعني لغة ما بيعرفها إلا الناس اللي بتحب، لأن الزول الما يعني فارق معاك ما بتتعب نفسك ذاته عشان تشرح له إنك يعني زعلان أو إنك زعلته، ولا بتقيف معاه تناقشه في موقف وجعك، بتخليه وتمشي عادي. لكن لما يكون الزول عزيز عليك بتحاول تلقى له ألف عذر قبل ما تعاتبه. تقول يمكن ما انتبه، يمكن كان مشغول، يمكن ما كان قاصد الكلام اللي هو بيقوله ده، ويمكن يعني ويمكن ويمكن ممكن تلخص كل الأعذار دي كلها يعني اللي انت مثلا حابي تعذر بها الزول اللي انت أصلا جامعتك به أي صلة، إذا كانت زمالة، إذا كانت يعني خطيب، زوج، أيا كانت علاقته معك، أو يعني إنه أو إنك انت حابي تتكلم معه في موضوع معين. ودي طبعا بداية العتاب. العتاب ما بيبدأ بالكلام بس، بيبدأ يعني مرات الزول يعني بيكون أمله خاب مثلا، أو كان متوقع مثلا حاجة يعني وتوقعاته دي خابت. عشان كده كل عتاب وراه جملة يمكن تكون ما تقالت لكن معناها ممكن يكون واضح. يعني مثلا كلمة أنت ما بتفرق معي، وعشان كده مثلا الكلامك اللي انت قلته ده وجعني. ولو دققت يعني في حياتنا او دققنا في حياتنا كلنا كده حنلقى انه اقصى العتاب ما بيكون بين الاعداء، بل بيكون بين اقرب الناس، بين اخ واخوه، وبين اخت اختها، بين صاحبين عاشوا سوى العمر كله، بين زوجين، بين اب وولد. لانه كل ما كانت المحبه اكبر كان الوجع اكبر وكان العتاب أصدق كمان. لكن في نقطة مهمة لازم نقف عندها، في فرق كبير بين الزول البعاتب عشان يصلح والزول البعاتب عشان هو مثلا ينتصر. الأول قلبه بيكون مليان محبة، والثاني قلبه بيكون مليان خصومة. الأول بيفتش عن حل، والثاني بيفتش عن إدانة. وممكن الاثنين ديل يكونوا يعني مخلوطين أو يعني فيهم خلط بالنسبة للزول اللي بيسمع العتاب. بعد كده هو يصنف إذا كان ناتج عن محبة ولا ناتج عن إدانة. العتاب الحقيقي ما هو يا هو اللي بيكسر الزول، ولا يعني نثبت مثلا لبعض إنك أنت غلطان ولا كلام بالشكل ده، لكن الهدف عزيزي المستمع إنه العلاقة دي تستحق إنها تلقى محاولة، إنك أنت يعني مستعد إنك تصحح مثلا خطأك، أو فعلا العتاب ده إنك أنت ما كنت جايب خبر الحاجة دي لكن نبهتني لها، حتى لو كانت يعني وصلت درجة القساوة. ودي اللي بيقولوها يعني علماء النفس كتير في الحتة دي. وعايزين برضو فعلا إحنا نكون مستمرين لسه
بنتكلم عن موضوعنا الجميل ده في اليوم ده. وأكيد مستنية طبعا مشاركاتكم ومستنية كمان تجاربكم. أكيد يا جماعة ما في زول قاعد يسمعني هنا ويقول لي ما مرة بتجربة زي كده, ما مرة بلحظة بتاعت عتاب مثلا تكون عملت شرخ في حياته أو ما قدر يفهم النقطة دي. عشان كده مشاركتك لي مهمة شديد جدا جدا. مستنياك تكتب لي وتراسلني وتشارك معي تجربتك. وفي الوقت ده يعني بديك مساحة لأنك تكتب وتعبر. بس تعال نطلع فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

سمعا أندو، يعني ربنا يبارك حياتك بصراحة، لأنه فعلا ترنيمة طالعة وكلمات طالعة من القلب. ما بقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع، معاك همومي بتزول وبفرح معاك على طول، أنت مالك حياتي، أنت وحدك ربي. يا سلام على الكلمات.

نشوفه مرات في ناس بيخلطوا ما بين اللوم والعتاب. في ناس أول ما تعاتبهم يقولوا لك خلاص خلاص يا أخي ما تلومني، لكن الحقيقة إنه العتاب غير اللوم، وبينهم فرق كبير جدا جدا. العتاب ممكن يكون طالع من المحبة، أما اللوم مرات بيكون يعني بيطلع من الغضب. العتاب بيقول لك أنا زعلت منك لكن لسه دايرك، أما اللوم فبيقول أنت غلطان ولازم تحس بغلطك. الزول اللي بيعاتب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيكون داير يحافظ على العلاقة، حتى لو كان صوته علا أو يعني دموعه نزلت أو كانت جوا قلبه أمنية واحدة، يا رب إنه الناس تفهم بعض. أما الزول اللي بيلوم مرات بيكون يعني ما فارق معه، يعني الحل اللي أنت مثلا شايفه أو خدته يمكن مرات ما يكون صح، والطرف الثاني دائما بحس بنفسه انه هو الغلطان في الحته دي. وعشان كده مرات في العتاب الحقيقي بتلقى الانسان بيتكلم عن احساسه، يقول مثلا انا زعلت من كلامك، او انت متوقع يعني مثلا انا اغير شنو، يعني كثير من الكلمات اللي ممكن يقولها الطرف الثاني تعبيرا عن مثلا انه ما موافق على العتاب ده. العتاب عزيزي المستمع بيتكلم عن الموقف، يعني حاجة معينة حصلت أنا بعاتبك على الحتة دي، لكن اللوم يعني فيه هجوم على الشخص. العتاب ممكن بيعالج الجروح، أما اللوم مرات بيفتح جروح ممكن تكون كانت قديمة واتفتحت تاني من أول وجديد. وعشان كده لو اضطرينا نعاتب زول يعني بنحبه، لازم نفتكر إنه هدفنا ما بس إنه زول يكسب النقاش، لكن هدفنا إنه الإنسان ما يخسر أخوه أو زميله، لأنه في النهاية الكلام اللي بيطلع مننا أكيد ما بيرجع مرة تانية. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلوا العتاب دائما يكون هو يعني نصلح الحاصل، واللوم اللي بيقول أنا غلطان أو أوريك يعني غلطك شنو ده إحنا ممكن نبعد عنه، أو الاثنين ممكن يكون يصلحوا لكن في مواقف ممكن تكون مختلفة. أهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون فرقنا بين اللوم وبين العتاب، عشان لما يجي زول عايز يعاتبك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص ما تلومني، ولما يجي زول داري يلومك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص جنك عتاب. لا، إحنا نفهم اللوم شنو والعتاب شنو، تمام؟ إذا تمام راسلني وقول لي إنه أنت متفق معي في الحتة دي أو مختلف معي، وأكيد أعزائي المستمعين اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا كلنا عايزين نصل لمراحل يعني ترضي كل واحد في نفسه وللآخر كمان. يلا تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة في الفاصل ده ونرجع نواصل. خليك قريب عزيزي المستمع، ما تمشي بعيد لأننا حنرجع نكمل في موضوعنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي وجانا بنقول لك برغم إنه يعني الوقت فات شوية لكن كويس إنك جيت من إنك ما تجي. عشان كده بذكرك عزيزي المستمع أجانا هسع والكان بتابعنا إنه موضوعنا الليلة كان عن العتاب وفي كمان تكتب رأيك وتراسلني وتقول لي عن الموضوع ده وزي ما قلت لكم كمان خلونا نتشارك في تجاربنا مع بعض ونشوف إحنا وصلنا لوين يمكن ناس تانية موجودة معك تستفيد من التجربة بتاعتك. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا نشوف من خلال الكتاب المقدس نشوف العتاب بأي معنى. هنا بيكون المحبة هي هل بتتكلم وده بنشوفه في قصة الرب يسوع مع بطرس بعد الإنكار. لو فتشنا في الكتاب المقدس هنلقى إنه الرب يسوع كان ممكن يلوم بطرس وكان عنده كل الحق. بطرس قال قدام الناس كلهم ولو الجميع شكوا فيك أنا ما حشك فيك، لكن لما جات ساعة التجربة أنكر المسيح كم مرة؟ 3 مرات. يتخيلوا الزول ده كان واقف جبال وقال لو الناس دي كلها مشهدوا سابتك أنا ده بطرس ده ما حمشي مكان ولا حنكرك، لكن بطرس نكر المسيح 3 مرات وقال أنا ما بعرف الراجل ده. يتخيلوا لو أنت مكان المسيح أنت كنت حتعمل شنو؟ لكن أول لقاء بعد القيامة كانت يعني مقابلة عجيبة جدا جدا. كان ممكن يعني السيد المسيح يقول له وين كلامك يا بطرس؟ وين وعودك؟ ليه خزلتني؟ ودي دائما الكلمات اللي نحن بنقولها لبعض ومع بعض. لكن المسيح ما بدأ باللوم، بدأ بشنو؟ بدأ بالعتاب، العتاب المليان محبة. قعد مع بطرس على شاطئ البحر وبعد ما أكلوا سألوا سؤال يمكن كان بسيط جدا جدا لكن كان عميق برضو في معناه. قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ والسؤال ده برضو كرره 3 مرات بنفس العدد الأنكر فيه بطرس السيد المسيح. لكن السيد المسيح ما كان بيفتش على الاعتراف بالغلط لأنه بطرس كان عارف غلطته وبكى عليها، لكن السيد المسيح كان بيفتش على القلب، هل المحبة لسه موجودة؟ كل مرة بطرس يقول أيوة يا رب أنت عارف أني بحبك، وكل مرة المسيح يرد ارعى خرافي، كأنه بيقول له أنا ما واقف عند سقوطك يا بطرس، أنا شايف الإنسان الممكن تقوم يعني تكونه أو تكون عليه أنت بعد التوبة اللي أنت يعني تبتها دي. وده يعني بيورينا الفرق بين اللوم والعتاب. السيد المسيح هنا عاتب بطرس. اللوم بيرجع الزول للورا وبيخليك أسير للغلط بتاعك، أما العتاب المليان بالمحبة بيمدلك إيده ويقول قوم لسه عندك مكان ولسه عندك رسالة. ودي واحدة من أجمل الرسائل في الكتاب المقدس إنه العتاب الحقيقي ما هدفه إنه يكسر الإنسان بل هدفه إنه يصلحه يفتح له باب جديد يعني من الأبواب الكثيرة اللي ممكن تكون اتقفلت. وممكن دي تكون واحدة من القصص الجذابة الجميلة جدا جدا في الكتاب المقدس اللي بتفرق ما بين اللوم وبين العتاب. يا ترى انت بتستخدم ياتو اللوم ولا العتاب؟ شاركني وقول لي برضو انا مستنية اسمعكم. اذا تعالوا مع بعض اعزائنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أكيد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تقدر تسمعنا كل يوم على راديو سمر وكمان تستمتع ببرامجنا المختلفة. رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وأكيد حديثنا اليوم كان جميل وشيق جدا جدا، لأنه بيتكلم عن يعني واقع إحنا ممكن نكون عايشينه، والكويس إنه يعني الليلة بنكون اتعلمنا الفرق ما بين العتاب وبين اللوم، ومش عشان أنتم ما عارفين، لكن بس بنذكر نفسنا بالحاجة دي. وكمان رسالتنا الختامية في اليوم ده عزيزي المستمع بنقول يعني إنه يمكن أجمل حاجة خلونا نتذكر إنه العتاب ما كان يوم دليل ضعف ولا علامة بتاعت كراهية. في مرات كثيرة العتاب هو صوت محبة، لما تحاول تقول يعني أنا لسه مهتم ولسه داير يعني أكون مستمر معاك في علاقة جميلة وطيبة، إذا كنت زملاء ولا كنت أصحاب ولا كنت أحباب، يعني ده التعبير الأصدق من العتاب. لكن خلونا كمان نتعلم إنه العتاب يعني يكون هو باب للإصلاح ما باب للجرح. نتكلم عشان نفهم ما عشان ننتصر، نعاتب عشان نتقرب أكتر من بعض. ولو في زول يعني عاتبك يوم ما تستعجل وتعتبرها كده خصومة، يمكن يكون في قلبه مكان لك خلاه إنه يختار الكلام بدل ما إنه يرحل. وبرضو لو أنت عاتبت زول أسأل نفسك، هل أنا بتكلم من وجع المحبة ولا من رغبة إني أثبت إنه في غلط؟ لأنه أجمل عتاب هو اللي بيخلي الزول الثاني يحس بقيمته حتى ولو هو بيسمع عن الخطأ بتاعه. خلونا نتعلم من السيد المسيح إنه المحبة ما معناها نتجاهل الغلط، والمحبة برضو ما معناها إنه نكسر الناس بأخطائهم. في مساحة جميلة بين الحقيقة وبين كمان إننا بنكون يعني بنرحم بعض في تعاملنا وفي أخطائنا. يعني خلونا كده أعزائنا المستمعين نخاف من فقدان الأحباء، نخاف من فقدان الأهل والأحباب والأصدقاء، وكمان يعني نقدر الكلمة الممكن تكون صادقة اللي بتكون نابعة من القلب. إذن الفرصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، شنو الأحسن بالنسبة لك، العتاب ولا اللوم؟ حخلي لك الخيار ده وانت اختار، وكمان راسلني وقول لي يعني اي واحد انت يعني دايما انت بتستخدمه، بتستخدم اللوم ولا بتستخدم العتاب، وشنو دايما اللي بيحصل. اكيد تجارب كثيرة وتجارب ممكن تكون صعبة حصلت في الحياة، ويمكن انا كمان من الناس المرات ممكن بخلط بين الاثنين، بين اللوم وبين العتاب، وممكن ده قاعد يفقدني الكثير جدا جدا. لكن الليلة تعلمنا مع بعض انه العتاب شيء وكمان اللوم شي تاني. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم في رعاية الله.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976 5539.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه

يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صانع الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة، زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا أنه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط إن أنا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هتكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس. هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركه من الاخر انت للاسف الشديد بتاذي نفسك بانك انت بتمنع البركه عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، اعطي تاخذ. فلما تمشي بمبدا بتاع الحسد، بمبدا بتاع انه انا عاوز اكون انا بس، انا عاوز اكون انا في الصوره، انا عاوز اكون انا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.